نهي نبي اتجهنا يغون دارين مساعدة لأنه القدر دي قادين نزره ودي ما علينا هو للشعب جميع ولديش كمان من الدفاع قادين يجونا نساعدهم تبي قدر ما شاء الله معنا ما قصرنا معهم منهم ما قصرنا معهم معنا قادين نساعدهم مرة واحد أيوة السمك حاسي زمان ألخان إندل مويا في السنوات دي لكن قاعد ينقص المويه ما زي زمان وما قاعد يولد زي زمان قبل سنتين خان قاش دفع له مويه شديد

0: سلام كما يعلكم ز خبركم انت خطاتلتين لومي ربع شو ما انت حمله ساعه عام مشت استدالوا هاجراون هاجراون زيناتات حزن لكم كريمنا دلنا بيتروس من قسم عربيت قوانقا ملكت سنايت برخات بمخانينا ارست زينا عبد زوادو مدبات مقرابن داقم مقرابن معوات لعلي كلتا مليون فلسطات تداليو قدات في ستولان محقاز بزتوه دبا من قديك سراح سمويات عنا زاخيرهم عبد قحتي لاي حزرة محبرة وقلقلوتات نمكلال وفراتاتي كايرا له أبلات نيتو زخان عصر تغلط هاقرات أوروبا تأتان موحاس 5 بليون دولار كسلعة مقانا حبيرا هولاند ني يوكرين توسغي كتا وتادرو دقف كتقبر كم زي تغل حبيرا أمريكا من إسبانيا تصنحا كلو نقدعو نتفتات كسرزو بريزيدنت دونالد ترامب عزيزون أبي زوارو مدبات مقرابن داقم مقرابن معوات أبي عصر تغلط مدبرات فلسل على كل مليون فلسطات تراليكم زالة تقليتو وكل إيرنا في المنطقة وزدالو تساب تساب يساب
1: أبي زوارو لزمن كرامات نزل سلاسل ناي مقرابن داقم مقرابن مدبات نموعوات لعلي كل تنتب سلسة مليون فلسطات تراليكم زالو حلاف عقابل لمعاتنا قراب أتو عقبا ميكايل سولومون حبيرو إتي أب عصر تغلط مدبرات فلسي استدالوه إسران شوعات الموق ألاو يزركوو حامسا عينتات فلس أقرب بتمهرو أبالات حيلتات مكلخال قولك قربتن كومن كتكر مخانو بمقلات إتي زبز حاب كالات بوتاتات حزا أتتات أبيات تمرتن ناي إمنت بوتاتاتن كم زتكال أبرهيو أب زحلفة عمتات بولك قربتن كومن أب حزا أتتات ستخلو فلسطات أقرب صبوك كم سسونو زحب برئات عوا ميكال أب تزوبا نقاحت عبر السب أب عقاب أقرب بمعبايو بتحدي نزي حلاف نتوين أبرستيز ووهب مغزعتي بمحيال خابت خالق كنتات

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أحييكم في نشرة الخامسة والنصف، أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. تجهيز أكثر من 2.3 مليون شتلة لإنجاح برامج التشجير بالإقليم الجنوبي. المتخصصون يحثون على العمل بطريقة منظمة لمساعدة ضحايا الناسور. إدارة بلدة قحطيلة تشهد جهودا متواصلة لتحسين الخدمات الأساسية. في الأنباء العالمية، إيران تستهدف مواقع في البحرين والكويت بعد ضربات أمريكية. ترامب يؤكد النظر في بيع مقاتلات F-35 لتركيا ورفع العقوبات. الصين واليابان تتبادلان طرد السفن من مياه قرب جزر متنازع عليها. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن مسؤول الحفاظ على الغابات وتنميتها في الإقليم الجنوبي السيد عقبة ميكائيل سولومون عن تجهيز أكثر من 2.3 مليون شتلة استعدادا لتنفيذ برامج التشجير وإعادة التشجير خلال موسم الخريف الحالي. وأوضح أن الشتلات التي تم إنتاجها في 12 مشتلا تضم 50 نوعا من الأشجار تنتمي إلى 27 صنفا، وستزرع بمشاركة الطلاب وأفراد قوات الدفاع والمزارعين إلى جانب أفراد المجتمع. وستتركز عمليات الغرس في المناطق الغير مزروعة والأحواض المائية والمدارس ودور العبادة. وأشار السيد عقبة ميكائيل إلى أن الشتلات التي زرعت خلال السنوات الماضية في الأحواض المائية من قبل المزارعين وأفراد المجتمع حققت معدلات نمو جيدة، مؤكدا أن تحسن الوعي المجتمعي بأهمية حماية الغابات إلى جانب تشديد العقوبات على المتسببين في قطع الأشجار بصورة غير قانونية أسهم في استعادة الغطاء النباتي تدريجيا بالإقليم الجنوبي. وفي ختام تصريحاته شدد على أن توسيع الأحواض المائية وزراعة المزيد من الأشجار يمثلان ركيزة أساسية لإنجاح برامج إعادة التشجير، داعيا إدارة الضواحي إلى توفير الحماية والرعاية اللازمة للشتلات لضمان نموها ووصولها إلى المرحلة المطلوبة. حث متخصصون في الرعاية الصحية على تشجيع الزيارات وتقديم الدعم المعنوي للمصابات بالناسور في مركز إعادة التأهيل المخصص لهذه الحالات في مندفرة. وخلال برنامج الزيارة وتقديم المساعدة التي نظمها اتحاد المرأة بمديرية دك أمحرة للمصابات بالناسور في 7 يوليو، استعرض أخصائي الولادة الدكتور أبراهام أمانيئل أسباب الناسور وعواقبه ومضاعفاته، مؤكدا على ضرورة تعزيز دور المجتمع نظرا لأن علاج الناسور والتعافي منه ينطوي على جوانب جسدية واقتصادية واجتماعية. وأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في المركز بدءا من الجراحة ووصولا إلى التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني تهدف إلى التأكيد على هذا الهدف. وأشار أخصائي التوليد وأمراض النساء الدكتور هبت هيل ملكوت إلى أن هناك نساء حوامل يلدن في المنزل دون مساعدة المختصين، وذلك بسبب الإهمال وقلة الوعي في مجتمعنا مما يجعلهن عرضة لمضاعفات تعسر الولادة والإصابة بالناسور، ونصح بتلقي الرعاية المناسبة قبل الولادة والولادة في مرافق صحية. وشكرت مسؤولة اتحاد المرأة في المديرية دك أمحرة السيدة نجستي أبراهام وأمينة مجلس إدارة الاتحاد في المديرية السيدة سارة سيوم الرعاية وإعادة التأهيل التي تلقاها ضحايا الناسور، وقدمنا تبرعات بمساهمات عينية بقيمة 100,000 نقفة تتضمن ملابس وسلع استهلاكية ومستلزمات نظافة بالإضافة إلى 14,000 نقفة، وهي تبرعات قدمت من قبل عامة الناس وموظفي الحكومة. وقال الدكتور مانيال محرتاب مسؤول فرع الصحة في الإقليم الجنوبي إن

إن الوقاية من الناسور أسهل من علاجه، حسن الشركاء على العمل معا لرفع الوعي والقضاء على الممارسات الضارة. وذكرت المصابات بالناسور أن صحتهن تتحسن بفضل الخدمات الطبية والمشورة المهنية التي يتلقينها. وفي غضون ذلك، زارت عضوات من مصنع خياطة الملابس العسكرية المصابات بالناسور خلال الشهر الماضي، وقدمنا لهن المساعدات، وذلك وفقا لمستشفى مندفرة المرجعي. أكدت إدارة بلدة قحطيلة التابعة لمديرية جندة أن الجهود المشتركة بين الحكومة والشعب أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة في الحد من النقص في الخدمات الأساسية، ولا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه. وأوضح مدير إدارة بلدة قحطيلة السيد رزان سناي أن قيام القطاعين الصحي والتعليمي شهدا تقدما ملحوظا، مشيرا إلى المبادرات التي نفذت لمعالجة الاكتظاظ في الفصول الدراسية وتحسين البيئة التعليمية. وفي قطاع المياه، أفاد بأن الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2025 شهدت تنفيذ مشروع بالتنسيق مع المكتب المركزي لإدارة الموارد المائية وإدارتي الإقليم والمديرية، تم خلاله إنشاء خزان المياه الرئيسي بسعة 300 متر مكعب، إلى جانب تزويده بمنظومة طاقة شمسية متكاملة، مضيفا أن نحو 80% من الأسر في البلدة تستفيد حاليا من شبكة المياه الممتدة إلى المنازل. من جانبه، أوضح المسؤول الفني السيد إدريس علي أن العمل جاري لاستبدال أنابيب المياه الحديدية القديمة بأخرى بلاستيكية ضمن حملة تطوير شاملة، مبينا أن البتة تضم أيضا 4 نقاط لتوزيع المياه دعما لتلبية احتياجات السكان. وأكد المشاركون في حملات العمل الجماعي أن المبادرات التطوعية التي نفذها الأهالي حققت نتائج إيجابية على أرض الواقع، معربين عن التزامهم بمواصلة هذه الجهود خلال المرحلة المقبلة. تقع بلدة قحطيلة على الطريق الرئيسي الرابط بين أسمرة ومصوع، ويبلغ عدد الأسر المقيمة فيها 668 أسرة. أشار السيد إفريم زباي مسؤول وحدة الصحة الإنجابية في وزارة الصحة إن حمض الفوليك مهم جدا لصحة الأم بشكل عام ولصحة المرأة الحامل والجنين بشكل خاص، ويجب تناوله بانتظام. وذكر أن تغييرات صحية كبيرة تحدث أثناء الحمل، وأنه ينبغي على النساء الحوامل تناول مكملات الفيتامينات والمعادن لمواجهة هذه التغييرات التي قد تسبب أمراضا للأم والجنين، مع إعطاء الأولوية لحمض الفوليك. وقال إن تناول الحديد وحمض الفوليك قبل الحمل يقلل من العقم وتأخر الولادة بنسبة 40%، مضيفا أن الفوائد تشمل الوقاية من تشوهات العمود الفقري والحلق والولادة المبكرة وفقر الدم. وأشار السيد إفريم إلى أن معظم المضاعفات التي تحدث أثناء الحمل والولادة ناجمة عن مشكلات يمكن السيطرة عليها، مضيفا أنه ينبغي متابعة حالة الأمهات قبل الحمل وحرصهن على تناول مكملات الحديد بانتظام وبالطريقة الصحيحة، وذلك للوقاية من المضاعفات الناتجة عن نقص العناصر الغذائية. وذكر أن الحديد يتوفر بكثرة في الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والملفوف، وكذلك في الفواكه والحبوب والعدس والفول المصري والفول السوداني والقرنبيط وبذور اليقطين والسمن والأرز والبيض، مشيرا أيضا إلى أهمية المكملات الطبية التي تحتوي على الحديد وحمض الفوليك. وقال السيد إفريم إن نقص حمض الفوليك قد يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان، وليس فقط إعاقة الطفل، مضيفا أنه ينبغي تكثيف التوعية والحملات نظرا لمحدودية الوعي في المجتمع. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة من الضربات العسكرية على الجمهورية الإسلامية ردا على هجمات استهدفت ناقلات في مضيق هرمز. وفي أحدث انتكاسة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، قال الحرس الثوري إنه نفذ عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد مواقع عسكرية أمريكية رئيسية في بندر سلمان أو المنطقة البحرية الخامسة في البحرين وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت. وكانت الولايات المتحدة قد شنت في وقت سابق ضربات عسكرية جديدة وألغت إعفاء كان يسمح لإيران ببيع النفط، وذلك ردا على الهجمات التي استهدفت 3 ناقلات نفط في المضيق.
وتشكل هذه الوقائع أحدث تهديد لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران خلال الشهر الماضي، والذي أوقف الصراع الذي بدأ بضربات أمريكية إسرائيلية على أنحاء الجمهورية الإسلامية. وبينما نفت طهران مسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة على السفن في المضيق، حملت قطر إيران مسؤولية مهاجمة السفن، كما تعرضت ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي لأضرار قبالة سواحل عمان. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم النظر في إمكان بيع تركيا مقاتلات F-35 ورفع العقوبات المفروضة عليها بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا بالعقوبات التي فرضت بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في مستهل مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث يزور أنقرة للمشاركة في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي، وأضاف أنه لا يشعر بأي قلق تجاه حصول تركيا على مقاتلات F-35 أو أي طائرات أخرى، وأن من حق تركيا أيضا الحصول على معدات تحديث وصيانة الطائرات التي اشترتها من أمريكا. بدوره أشار أردوغان إلى أن إمكانية أو إلى إمكانية الإعلان خلال قمة الناتو عن تنفيذ وعد الرئيس ترامب بحصول تركيا على طائرات F-35 وكذلك على المحركات التي أعلن عنها بقيمة $700 مليون. أعلن خفر السواحل الصينيون أنهم أجبروا سفينة يابانية على مغادرة المياه القريبة من جزر متنازع عليها، فيما أصدر طوكيو إعلانا عن خطوة مماثلة بحق سفينتين صينيتين. وذكر خفر السواحل الصينيون في بيان أن قارب الصيد الياباني زوهيو مارو توغل في المياه الإقليمية، واتخذ سفن خفر السواحل الصينيين الإجراءات اللازمة لتحذيره وطرده وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وتشهد الدولتان نزاعا إقليميا طويلا الأمد حول جزر سيناكاكو المعروفة باسم جزر دياويو في الصين والواقعة بين تايوان وأوكيناوا اليابانية. وفي وقت سابق أعلن خفر السواحل اليابانيون أنهم طردوا سفينتين صينيتين من مياه قريبة من جزر سيناكاكو. في النبأ الأخير، أطلقت الأمم المتحدة أول حوار عالمي من نوعه على مستوى الحكومات حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في خطوة تاريخية تهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي وسد الفجوة التقنية الآخذة في الاتساع. يشارك في الحوار ممثلين عن 193 دولة عضوا في المنظمة الدولية، إلى جانب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والتقني، لرسم أطر تنظيمية تضمن توزيع فوائد هذه الطفرة التقنية بعدالة، وتستمر جلساته على مدار يومين في جنيف. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته الافتتاحية من الوتيرة المتسارعة وغير المسبوقة لتطور الذكاء الاصطناعي، مشددا على ضرورة تحويل المشاركة العالمية إلى خطوات عمل ومواثيق حقيقية تجعل الذكاء الاصطناعي أكثر أمانا وأخلاقية. يسعى الحوار العالمي في دورته الافتتاحية لتصحيح الخلل التاريخي في صياغة القوانين المنظمة للإنترنت والتقنيات الحديثة. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. تجهيز أكثر من 2.3 مليون شتلة لإنجاح برامج التشجير بالإقليم الجنوبي. المتخصصون يحثون على العمل بطريقة منظمة لمساعدة ضحايا الناسور. إدارة بلدة قحتلي تشهد جهودا متواصلة لتحسين الخدمات الأساسية. إيران تستهدف مواقع في البحرين والكويت بعد ضربات أمريكية. ترامب يؤكد النظر في بيع مقاتلات F-35 لتركيا ورفع العقوبات. الصين واليابان تتبادلان طرد السفن من مياه قرب جزر متنازع عليها. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: بزحت
1: حلو يا خلي كمان نجات قبل تقدروا لي تقول لكم يقول ولد بعدت ويتقدر على ذات هذا بن انا بعد
2: الدنيا كلها قايسه حنان عريان اي فتاه يتقبلنا عاودي
0: لما عدت وقت حكيم ناس امام من قبي يوم تمسنا وهلي امي ام على نصنا شفقنا بالذات انا
3: اي مكسرات مو بنادي يا زول شعبت عدن هاللي تقاتل العلبه مكسرات وتسنى ولا حبت على بنادي دي رقبلنا منه
4: اقبلكم
3: ايوه
4: يلا خلاص طيب الايامات اللي قبل شعب ما شاء الله بس ند فتحت حالتي يكون
5: مر انت
6: ادريس انا هات عثمان
7: احسن انت من تقول حي نافع هوي علماء ملوا بلا مسلكه ادينا مدرسه

0: هنا مدرسة كات كارمي يملكي وينباقرك انكي ما تتفاني كعلت بلا مدرسة اذانا لحتى سنة رب سفناتا انت مدرسة ككري وحنا رببنا واللي قوورنا سدين واضح انكو سلام حتى سنتا لحتى سنة رب سفنا
1: يبا امي كل من رفعتو انا انا لهامي كله دي بدراسة بس على أزل لكن أمي قرها لحد قطو تصور مثل دراستك فوق لقدروت
2: قدم راية دار أمانك مكمتها لي رب جنة ورحمة لعبة قلنا هي رب إيمان وصبر لها بنا أزيك سميرة أبوكي أبوكي دراستك ها أبل لهم كفكم سلودي نجمي
1: أبوي أبكر أنا دي بقول وقت لي من دراستك والعل أبو يوم منير لأكو ديبي قرا امي من ريف عيوه
2: سنه ليكي ريف عيتو من تيتو ملاكين دراستك هي من العل كلهم تا
0: انا ولك مدرسه كل اقلاء ام بدك ايت كريمه امكي ما تتفاني كيب على الا حتى سند احنا رب سفناتا انت درسك متينا واحنا ما شاء الله تبارك الله احنا قادره احنا حمقنا ونقول قوورنا سدين
1: يبا أمي كل من رفعتو إنا أنا لهامي كله دي بدراسة بس على أزا لكن أمي قرها لحد قطو تصور مثل دراستك فوق لقدروتو
2: سنها لك سميرة لهم همنا كليناتو أزا أنتي اب أبوكي اب حوكي ودراستك كفاكم سلودي يوم انقمت عن حالة
1: وتوم دي بنسر وأنا دراستك دي بكلية ماي نفحي كفوق لتقدرتو
2: والروم لك انت ذا دراستك اتكارمين لازم جفركي قل لك بودي باسمرة بيت قلنا حزيت قلنا انكو صومت كمان
1: ايبا متبلو من برو اسمرة فوق اللي تقدرتو
0: انا سلكوكي كون ولكي المباقرك كليكو انت درسي سكبو تقبل مدرسة كالتلالي وحنا هياني اتلا كانت طان حام كلين الا حتى سند ايت حيلانا وانت مدرسة كنا نمكي
2: يا جماعة تركير تلقوا ما تشقبوا لبعد أشياء أنا ينسر لك بنا يا أسمرة نو الشغل والجهود أيوة
0: نعم كفى لبو رب قمار أتعلها بنا
3: يا رب يا مسهل الأمور

0: الو، ان شاء الله خير.
1: ملا هي فريد كذا مثل كل الوقيود
0: متبل. يلا يلا حبيبي، شكرا. كويس.

0: أبوي عبد بقلب لكم حزين. إلا سميرة ملهيتنا حقول وفاة أمها حوها وأبوها ليت ترفوه مسلم وكمت أمره تدرسيت ما نفيته كأذا بينهم بتحدقهم يتقدر لكين نسرق اللي قعزوا لحزلو كأبل سبب اللي بيت فتشنا دي بلا أسمره وحقلنا أنا فتشكو وسلام فتشت واللي حو أبوها ما سافر الأجازة تمت أذا أكانوا من ذا يتبطئين باللي قيس لحزين لها أذا أنتم ممكن تساعدونا تقدروا أبي عبد إحنا كل رأسه تحللنا
1: والله اللي أبيها تسمراء مشاكل قبل قال لهم ما عارفنا ان سالنا من رايته لكن يتناقشوا من دي كان لبيت حاتيتنا انا وهبنا
0: لا لا لا لا بالله حالته توم لها لا الا بس تكفي يوم ابي عبد ولا يتنش ديبه
1: بس لا مشاكل ما عمتك شويه
0: ابشر ابي عبد الا مسبوا لهم مساكين توم يتشاغلوا حبت من لهم قدام لهم لما تعرفوا
1: خلاص بقى لا فيش ديبه لها لا لان اذا كان مخزنهم صو ولا عفش صروا قال لي ما عرفتت وقلب الا من قبل تنفعوا به ليه بحد يقوله
0: بارك الله فيك ابي عبد شكرا جزيلا يا اخي
1: لا ابشر
0: الا مشكلتك لو نفرض
1: لا
0: شكرا ابي عبد
1: مرحبا
0: يا.

0: اما ده ده حمل محنكات من الاخر
1: ما دهن الليكو مخزن الطلع على كل اللي عفش نسوق لك عليه.
0: لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. انت كل ايكاري يجيب عالك
1: نايا ليت انا لما اللي كان حمش شحنات بلاك لك وحصر شحنات يا جماعه كل رفعوه كم تتوب بريحه هرمات قال لك
0: لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. انا نوصل كره جمال يوم تم تصرد دحنا الا بيلوم ما
1: اسب شفاك نرى ذاك عند الشعب يتو يتم تصور لهم اردكو هلا ترى انا تحيب هرمات قال لك هذا شكفنا نشكفنا بلاك
0: انا ماشي.

0: Nothing. So, Mirabelle.
1: سميرة الأغوار ما تتقنط حاجة يا حودي كبزحته
0: سميرة
1: تل أغوار اللي تل عدوتات
0: سميرة سميرة

0: الو سميرة،
1: الو،
0: باين ليكي.
1: جيبها محزل ليكو جفر لاجن داي.
0: اها، محزل اللي كنت بقول عليه.
2: سميرة هذا ولا محزل رب الأسنان؟

يما حتى معل دي عارفك كل سنه تشو دراستين دا تبلي مش بالكي فريك قد ترأي حتى سنه ترفت كندليت مال شفقتك.

0: يا اخي تكبت على تلفون انت مقابلت له تكبت يا اخي
1: تلفون بس بدل يرجع
0: الجماليكه ايوه يا جمال سمعني يا الم الم صراحه تهلك ومن هلك يتحرك البطر
2: دحنتو
0: دحن يكون يا ادم خسل يلا وصراحه ربيت وديني
2: كم مده زحر اول

0: يتقبلني يتقبل التر اللي هو بطر انت اكو تكون سجل مصكاته
1: كان استني استني
0: يلا مرحبا يلا كويس ها متبل يلا مرحبا يلا ابوها الحياة يا اخي ايش قلت له
1: ما ما قال جمال كذا نسال
0: ها الم بطرك
1: عزال حزل لك وقلب طر
0: يا اخي عزال وتحت لني يا الم بطر بيلك بطر تمت ازرب ربك انت امه تونس انيتو
1: خلاص كويس سنه سنه بطرنا
0: يلا بطر لو ده

0: سميرة،
1: أبيك
0: إيه؟ نسأل الله كي
2: صافر الله.
0: سميرة اللي جامعها مؤسناتان كين بيلو استغفري ينفعكين رب الرحمة والديتك حناتنا العرين دي كنا تيدا قبلنا هتك تسكب وتمادت حكو حزيكي لنيتنا يا ابا مدرستك ابا همامي هذه اللي كل جهدها حكو اتمامك يتسكب عمل هي اتنت ولد مكتوبة ازمس الربينة بس انت ازي ابوكي وحوكي ولوم رفعي ومدرستك اتمامي سالم بارك الله فيه حقودي بس ما ربيت لك بنا هلا خلال يومين قلنا سافرت
1: أبي أكير لا قدام هم اللي بلن حق موت أمهم بيتنا ده بقى وقيسه بعد اللي ترى في السكلة حزنة تمام وفين تسنح
0: سنه ليك يا ولدتي سميرة ملاكينك على حاجة الله لحتى مدرستك وكالايتي أنا جازت تحت أهرتها اللي وفاتكم سمعكو زدف قناصكو أنا زيت جديد مسكب اسمه رجل نجيستو
1: حلو ترفع في شنطة
0: برو أرحيم

0: اسمع النسال،
1: كله معدي بالبيت نقول الجروت بالمليكه سبع عيالته مع عذابه.
2: لا العيال لا بمني لو نقوش وتعسر سنته ولا حتى يقدر سيت ماي نفحيتها.
1: ما كليتهم بزحمتهم حدا؟
2: لا لا سلاس نفر ليت اتم هتا وحوها وابوها ليت اتم
3: ميت بعد دوم تسال حقو ما اجارها منهم لو حدو اللي بزحوا قال ما بعد دوم تسال لك
1: وهي سالة ما قالت اقملوا بزحوا من قبي كهربت ماي نظافه اللي كله تعبته وحري هنا قدام اذن منت ودمنت ان امر لا تاجر له اجار مضل زكاه نقاك من طرف اي نفر لا تدين
3: يا كبدل بعد دوم تسال انت هذا ام وسنيام لي ديوم النبلي
1: وبزحي ان دبا زحا وحوش من مولا دي بيكا دي بيتش اعطوني افقروني من قبل سنيتو حقت لي
2: عمتو بزحي قلبومني اورا لحو ابوهم هتون سر انداب زحيم قلا قبلتو بعل كارجتو وحري هتودو لسديهم لهلا
1: بعل خارجتو
2: ايه بعل خارجتو
1: بعل خارج حوقات كنا سنيت لان هتام يدفعونا من قبي هتو كان وكيل يقولون نزبط هتو دفع يقولون كم سلدمين

0: Alo.
1: شكرا سالم، يا رب اللي باركك.
2: لا كم سرية تبلين يا اخي، ما سبت ودينا اقول قمت
1: انك ابوي ابكي ركب امس ليلة.
2: خلاص طوال هابينيتو.
3: اهلا وسهلا. عليكم السلام يا سالم.
2: مرحبا. وعليكم السلام عمو بكر،
3: بارك الله فيك، ان شاء الله دي فكي بقى.
2: الحمد لله الحمد لله.
3: ايوه اسمع راكم ما تسكوب قروب نتهاجك.
2: لا لا لا لا سميرة تمن دي بيلت تحمد انا سبت حزيته عندي يكون مسبت ودينا قلاته هتلت وديت بزح.
3: تسلم حبيبي. تسلم تسلم.
2: مرحبا مرحبا. خلاص طوالي طوالي. سلام.

0: سلام لكم الله.
1: ما انت اللي عطلتوا؟
2: ايوه توتو
3: ما تتعب.
4: سبعة قاوم من قبيه جار حرام التوم تبهلت كيتو
3: غيفة لي اي بيلكو انت من افيه تتنازعوا دل انا بيلكو هكا جيوت بربرت ودتك عند السوامة تودوا انا كنا بلت يعني
5: سالم نعم وسكت كلبتو اجي عمتك تسمع نكلم مفتاح
3: سالم اربون دي تنسي مفتاحي تابوه من سرس كلي فال
2: ابشر عمتو انا وانت مسلنا قانا قلنك كبتمتو عربونا لهيبونا وحرب الراحة مفتوحة من هيبونا
4: ميت بعربون تسالح عربون مسيه لها يا هي بامله انت عربون تراس عربون كنت كبت تحزل لك ات هذا جيت تيدنا دققي نسيت وناس بنبه النوم عربون تراس عربون كبته وقت تبلين تحزل لك كم سلمصو سنت حروبهم وكبوته اوكي

0: سميرة بأمان عرفنا بتكو
1: لا لا سالم اللهم سلس ورح سالفيان ديبناتو ما لا ما لا أمان داك أبرت كفا سلادهم بلو لحق أبوهم سديهم قبقى من قبي أتا مسارفنا مدرسة لسديهم نحنا من سميرة أجهر بيتي الناسي وعمتك حجر هاي بالي
0: بارك الله فيك أبو سالم سنوديكم
2: خلاص بدأ أقول لك هذا اللي
0: قصة أنا حنوم ستبيس
2: خلاص هاي

0: هلو هلو محمد ادريس.
1: هلو مرحبا عمنا. يا خلاص مرحبا. كويس مرحبا. هلا هلا عمنا مرحبا. اي بعد حمل لكم
0: ملا انا كان وقال لي انا فقر بس اكل لكم. اها ما هلا اخبارها بانك هذا اخبارها بان المخازن قالوا ولا يلحق في مامي.
1: والله ما هي بس مخازن كل طبطوا ومخزن كلا تونس كله ما شاء الله سلام هلا دحن هلا
0: اللي كله قروش بدي بيقول نسوت بهلطو.
1: اما انا سمعنا اسئله اكل لكم سمعنا ليك قدام يكون مال ومخازن تبر ليك يا روح طبطت الليل سمعنا ليك مامي. نعم انا انت بس دعاك ودو دي بربي كتنكب قد ما احنا اقل نيجيس
0: محمد ريس محمد ريس حمقكم يا اخي مش قلت لي من الحمق لتن باخذ بمحاجة قبورة.
1: يا عم انا حتى قلني ذي ينقدرني ارد من وافش وما تعبوا ودي من ابلاك اهليكم الى ان ودى حاجة تقرر اللي يهليتنا كله كله الا قلت امتقت انا بدير بلاكات على كل الهيقية ها الا عفش من الابياتنا افقروا بلاك
0: ربي يا اخي قدام دول تعديبه كم صار وراتنا تربي نتعدب لني.
1: يا عم انا يا عم انا يا عم انا استغفار بلاس بلاك اهليكم ها استغفار بلا سبلاك هليكو يا أخي.

0: ممكن تبقى ده حالة اللي انا دي بقى حالة باينة عتب.
1: فالله العظيم. يلا يلا مع السلامة. يلا يلا.
0: احنا مدير امبيلوتا جس اللي عفش دقاق ديبو عفش انها كنت رباندا دي ابياتنا يتقاتي امبيلو قلت له اكين اباقنا هجي انا دي بطرق كره ها اديو ابياتنا من عفش كنت رباندا نمال اي الاكانة دي بقى بكاي وحزة ما دام بقول مفعود
2: ميت مالي انت يوم اتوها كنت رباشك
0: يا اخو اورما اللي هي مسوي قضيت على جيب لك ولا قضيت خلاص تحت ولا على حبالك يا وخلاص قدام يا اخي حلو قلت لها جيب لحد زي قبل
2: يا اخي التلفون كاتب من كده يبطر ولا ميت
0: يا اخي الحمد
2: دول جبنات اتولت حد قديمنا ودول انت تتكلمي شغلت ذات ما تفرقنا ما شغل كانت تفرق لي الان ولا واضح بس
0: دحين دحين مش يطلبون مشان جبنات
2: شغلك ولا لا تفرق لي الان انا ذات اكل عدو مشيت ومسلك ذات ولا يتقس انا قدام
0: جبنتنا ايش في قلنا شان شو يقولنا شو بقى بس نيجي نحددنا

0: الو يما،
1: سنياتكم رينا حلبيات.
0: مرحبا مرحبا يما، كول لكم
1: كبر جمال الدلي حالك من السودان بقصة وازا خبر من نواصل بوا.
0: لا لا لا لا يما، يتشاقلي ده حنتم سلكر جمال حقوما ما تسهل لا قبال ابو ابلا قبي ساحل قلهم صوتو.
1: انا ما امرك حلبيات، يا ريت ابا قبي كسر اهم ومزا.
0: لا لا قبي كسر لو هريامته
2: ابلا قبي ساحل تحيسو
1: دلي وسال منه
0: وتم شو هلاش قالهم تلتلات بو كل شناكو ونديكو لقبي لا ترى ياميكو. خلاص خلاص، اي خبر حق ولا قل تسلت كيتو بلا سلكيتو. مرحبا يما، يلا

0: لحتى مستملسنا ورح شوعتنا سمانيان سلستن سلحتها لك عشمون تما قابيت نسلحتها ردات كنا نحن أوين بزحت بصوت يوم تسويهم أو داتهم خنو أو الدوم جن اتناتهم مسواتي صنعتي زمهرك لك أفتبطهم كم ذلك ندحريخا خاء كورت كتورس كم ذلك ذهب ملقتي سلازي إرترا نايبحك إعدلنيا كم زعين تولودي إيدلوا ندات ورارس أزغيت كم زقول لغن أب ورح شوعات سمانيان سلستن مستملسنا سمينا وسحل أب على تابا ودفنكل تابا أب عند تابا إبراهيم زبهال بوتاتات بس إحنا صوتي نتي ناي جنبار حال حال تواهلو متقعتي بو وسيدنا نيرنا سلازي أو بزحات بصوت تسويهم العلقل زسسم عن جنايته وانتي سلست وقعت ودعت أتو إبراهيم سجيت حاكمنا خوين نيرو عاد غاش دن زولو سلساي مو كنن دولو بت موقعتي ديك ونس بت ما يتسمي أبرست موقعتهم هارور سلز نبر خمس وان ورشو عت سلز غنو بس بمسوات قاع تفليمنا سلزي تراي تراي توقي كا ديك ونوي نبهروين معرخ ندي قالسي خمس نبره كزارب سلز دولا خيغني اللي
1: أبتي فتاني مدرخ زمدنا مقبار ونزيترف محبراوي هواتي نيرو أزي دحر حاتس إريخون دحر نوي حكساب تسوا حدا نبور نقاريو يخو نمبر زبزح استجمرا فقراو زمدنا عدمي نبرون مرة تقدلي قروب فخوس كبلن سبعون نتكهلوان حقاز قوان تنبري زيادة أون كأنزاز فتري نيرو أبزي زعبا تقراليت نبيات بزعبا مزامتا كتعلن نيام
2: أب سمعني أن شعات تمرعنا شعوق العنيرنا جي عند عصر شعات نير سلست عمد كاون ناب زي ناي سمعني شو من تنتسعة ندفع كيدة جمر جند عمد قاعد تجمر مالتيو مستجمرت ناي شعات تسعات قلة وش تعطينا تحبينا حريرنا بدحريو بزم أركانات مرحتنا بعد ما نجاب له بعد العامات إيه سوقات يوم كلهم مريحمنا بلت ليتين عد لا تتقوينا حدي الرمالتي مع البيتي كان ده سمانين كلتن سمانين حمشين سلز نبرة بدي حريت ده حبكو بقى لما سألنا نيرز علي ساعتهم تم سمانين حمشين عصر شو من تما عصر سمانين كلتن برجيد مالتي نحن عصر شو من تقع لك نعد علة أبتن بأمات زنبرة لا أبعينا تحابينا حديرنا ندخو كوبا يمس أنا مالتيو بدحريو تسلعي نقاحتي لاي قوصو هاديومو كابعا مولي قوزا هادمت تانكي عبا تربيش أنا مالتيو مس ربيشتنا بعال سوو زكارياس عمتي عبا يسوعنا بتاعنا يعد علا لك عقام عيلنا قوعي ولدا بمنت ما تبح النيرا مسايا اللحجي مرار يعني نيرا تاسعات نايد دقايقيا بدحرينا بقربينا نحرمانا مالتيو هو أثوعي تايل أردت تيموزنا قالي دونج يومنا قالي الناس نو تكوس نيرنا ناس تكوس نحجي زبع البيتي زبزب نعلم متأني أوه نبي عتاي تسكر في مزنا لو ردت قالت بلني حدث متأنا لو وحلا في إزوجون بعد شقود شقود أمون تاي سب كلاشين قاعد زمتنا نمبر قالي لنا ده تجرا رغنا تكوس أباقة لك عفتا قدمينا ساعات مالتيو مرح جانتنا بحر ما بينهما إسوا برهانة سويت بلني وا أيرعون كمان كم سب ما هني عطوك رعينا قلينا بدحرينا بقدمينا ننزهر ما نزلوا شو بدحريت متسأن على البيتي نتاي بلاش عنو وعي وا مرحيلي نيرشعو شو قلت كم زجيري إن دا ويز متسأني نعير خب بلني
3: سكسمون دا تغسكي
2: سو سامي التقلنا وراي معناتيو إجي نعير خب نشعو قدم دخين كده بلني وا أي دخون كنولا أنا أنت إيه دخيمة منيات شو عاد ساعتين هذا وعجن عليتي ما عاد تكنجل ملا نيرنا دخيمة إيه مسوقة ما حرمتنا إجر لني حجي وأيده هم كني ليه خش شغلي ليه وأنس قرب دخيمة حديرة بلن وح شو قلت راح تقول كل كاسي صدقكم أنا هاي شغلة كاي لي أمبر دخيمة متكام جن دحاني قلب له مزخنة ودخلت عمتي نيرنا والعشوع قدي في نيب صابرة

0: دلت عليكم سلام اتشتك بتو حيسام وحيسات متقبل التلفزيون الريتريا اليوم 8 جولاي سنة 2016 دول الى حل اخبار كرغلكم ككمل مدرس اخبار بقلب درن. فعالية اتفاقية حفظة ورس عادات رقيق وادالة وسيقة لكسس محبر قومات دي باسم رقبام. تاقلیم قبلت زیاد کلی میلیون شتیل چای دیب کرمیوم آمد کم سلت شتل تحبرام. اگل صدایت ریف استولا بلت نظمت قبای اگل تقدم سب مهنت عافیت مدفاق دی قدمو. من اخبار کارید بریتانیا جرمن و ایتالیا لبتن دول حلف نیتو امن لا قررت قل ادمن حمسة بليون دولار ميزانية قل افقراكم سلطة حبر ايام. هولاند قل يوكرين صدايت قل تيدا كم سليت قدر حبرت. وامريكا مثل اسبين لعلى قل وراتات تجارة قل تاب ترورس دونالد ترامب اماور خالفام. تفاصيل اخبار. فعالية اتفاقية حفظة ورس عادات رقيق وادالاي وسيقة وتسجيل لكسس محبر قومات دي باسم رقبام. زياد تفاصيل من عاش اسمان دار للتلالي.
1: معاونة مفوضية عادات وريادة إريتريا مكتب مؤسسة تعليم علوم وعادات مجلس كران يونيسكو دي بمفقارس هاي أفريقيا وحكومة جابان لاتنظمة دي فعالية اتفاقية حفظة ورس عادات رقيق كل ألف وسلس وأدالاي وسيقة وتسجيل لقصص محبر قومات دي بيومسس وسبع جولاي تأسمر قبعة التلسة مقدرت ووكاي العادات دي بأقاليم وطنياي متحف باحثين ورس عادات رقيق وأنفار قسم عادات وريادة لشارك كودي بمحبر قومات أساس مفهوم ومبادئ اتفاقية ورس عادات رقيق لألف وسلس دي بحنلة اتفاقية لهلا تسجيل تجارب إريتريا دي بدراسة توثيق وحفظة ورس عادات رقيق أليلاي وتسجيل وحفظة شافقة للحزة ورس أدالاي وسيقة تسجيل دي بيونسكو ومشاركة مجتمع دي بلورات للقص الشرح وفعلة تل أمثال قدمها مفوض عادات ورياضة سفير زمد

0: التقليه دي باس مع كلمات حفظت وعديت ورس عادات اريتريين من ناي تاريخ اهميه وكين دي بمزوت حريه وبنا وطن دور مهم كم سل على وهلا قلند شرحه ورس عادات رقيق بواجب ان تدرسه وتوثقه من جيل الجيل لتعدي بحسر زايد لتقدم كم سل هلا ابرها سفير جابان ديب إريتريا هادي كي ماتو صوب جهتو بزحل بورس عادات إريتريا عند زاكرا عدو ديب المجال اللي كمسل تساد شرحا لما حبر قومات بوكيلة مكتب يونسكو دي منطقة مفقار زهاي أفريقيا ميس جوديز أوغانا وبعلم قدرة لمجال دكتور لاف مور مازي بوكون مرحام ما مقرحيت مؤسسة منظمات مجلس قران دي بإريتريا ميس نهلا فالدي دي بالحبطة كلمة إريتريا دي بحفظت وعديت ورس عادات ودي الهلي جهد حق حمدت بجهة يونسكو دي بدروس متبادل تجارب وفيرارو كمسلت السادة قلت بيات إريتريا تفاقيت حفظت ورس عادات رقيق كلالف وسلس اتسنت كلالف وعصر حتى من فرم التوحر لطفنا تدروس كمسل نظمت زياد حمسة من ورس عادات ديب ورس عادات رقيق ديب سجل وطني كم آتيت وديب لطفنا تجلسات نايل اتفاقيت كمسل شاركت لتأمر
1: حمدك يا شاسمان ديب أقليم قبلت ديب كرم يوم عامت لقب وراتات شتيل قل تعوت زيادة كل نقطة 3 مليون شتلت كم سلطالة يا مسؤولة عقيب عمار إيش أي السيد عقبان كل سلمون حبرام ديب عصر كل مركز شتيل لطالة أسرى وصبا إيش أي أسلا بتو حمسة جنس أشتل إيش أي بدرسة أنفار قوات دفاع أفراد ومعايا قلت شتل كم سلطن ده حبرا لبزها ديب دوارات قلحوي وحزاء وقليه هي ديب مدارس وكانت عبادة كم سلط شتل ما أبرهام ديب بحل فيا سنوتات با أفراد ومعايا ديب قطر لتشتلا إيشي سنكم سل باقلا لحبرا السيد أغبان كيل التاقلين فهم مجتمع ديب حفظت إيشي ومتوقع له بجهد حتى وبمسؤولية لإي لشعر أنفار لا ودوا كراب إيشي التللت هي بجزا متدق أبو هي بجهد بعدات حالة إيشي كم سل بديرة تقبل كم سل اللي تحبرا ديب دنگو بحزا ديب فايح و اي حديث ديب لشتل برامج قمال اي قل تعوت كمسل قدر اند حبره هي كل سنة لا لشتل اي اند عبا اتتتحز درجة جلاب قل بصح بدرجة دارات دوائح عقيب و مرئيت قل بقلو اطفا قدام اقل صدايت اري فيستولا ابت نظمت قبي اقل تقدم سب مهنة عافية ما تفاقد قدمه صالح دريس قمازي التفاصيل بقورو
2: دي مركز من دفرا دي بالهلا مركز حيوت واتحدثوت لهليار اي فستولا لتقبي زيارة واتنايا دي بحيوت دور عبي سبت با ابتنا الزمت قبي قلت التلالي سمنة عافية اتفاق دو برد محبر وطن اول دانسات اريتريا مدير الدك محري دي بيوم 7 جولاي دي باقبان اي زيارة وسدايت برنامج بعد مقدرة ولادة دكتور ابراهام امانيل سبب مشاكل وهم حبالة كوت فستولا حقو شرحة سراي وحيوت من فستولا ناي قروب اقتصاد اجتماعية اتجاه سبت بو دور مجتمع اقل لعبة كم وجب افهما وزارة عافية دي بمركز التهيبو من عمليات سكن اكادامي ومهنة دروس اللي هدف اللي قلت بصح الأمومة كم تو شرحة مع المقدرة حكمنا أرحام ولادة دكتور هبتي هاي الملكوات بجهته دي مجتمعنا بسبب حمل لي وعدم فهم عمسي بسداي سم مقدرة عافية دي بس بدالية قلت فالرجال والجبن وأري ولادة كرعت اندى قبعيا دي فسولات لتكريا كم لتريا اندى حبرا اللي قل ساري متابعة قدم وليد واجبة قل لي دايا ودي مؤسسات عافية قل تفرجا مكرا مسؤولة محبر وطن أول دانسات مديرية دكا محارة السيدة نقستي أبراهام وسكرتير بورد محبر وطن أول دانسات تمديرية السيدة سارة سيوم بجهة إقلاري فستولا لتقبي مراعيت وسدايت عند حمدية من شعب وشك على حكومة لمسات لباس نبريت آلات نظافة لكمكم عول 100,000 نقفة مال وعسر 4,000 نقفة سلميا مسؤول فرع عافية تقليم قبلة دكتور أماني المحرطة بجهته في السولة حنيت سرايو دافعوتو كم قلن اند حبرا سب شركات لها تنجهات دي بوقلوت فهم دي بأسروتوت عواد

0: ديرا حبر إقلشكايا دفانا أريف السلاب جهتن برك باول الله كدمات عافية قومات دي بعافية تغيير سن متسكم هلا حبرايا بجهد بعدد دي مؤسسات كياتات لباس عسكري للشقية أنفار دي بح الفوارح قل أريف السولة سدايت مواد كم وديا من اسبداليت مرجعات من دفارة لتركبت حبري تأفهم
1: حمدك صالح قمام اتبت كبر من نتاع الدقة حتيلاي وراتات كيوام ديب قحتيلاي مديرة قندا ديب كدمات عافية تعليم وما إلى لتري محاقز قلرتا بمعاونة الشعب وحكومة لا قب كادم لا تتحمد في قريت لهيبكم صلح الله شرحام مسؤول شبه مدينة قحتيلاي السيد زرسان راي قايم قليرينا تلح بي حبري ديب كدمات تعليم وعافية سجول لحل هيرار اند ذاكرا شب أفصول إقل لرحة لا تنسط مبادرة حمدا قدمات ماي بكسس هي من سنة كل ألف أسرة وكل أسك سنة كل ألف أسرة وحمس مثل مكتب مقباي قسم رزق ماي عبده الله أقليم ومديرة بقبت معاونة ومفاهمة 300 متر مكعب ماي لا تثبت باسكت عباي كمسل شاكيت وطاقة صحي كافية كمسل دالية تقلان دحبرة تلو كتقونا سمانية بنتايت من عائلات بلت مددة قلان كتوت ماي ساتية كمسل هلايا حبرام تلا مدة أزيلا برنا حسين عن الدر بلاستيك قلت بدل كيوات قب كم سله الليت لحبرا مسؤول تكنيك شاب إدريس علي ديب راسلا ديب باكاتلا شبه مدينة لتمدد لحلا عن الدر ماي أربع مركز توزيع ونقاط كم سله الله ما أفهمه مشاركة بجهتهم إن دت نظموا سرقول لحلا وشكل فقريت سبت ركبت منه كم سل لأطلالو أكدو ديب أقد خطا أسمر باس الهليت شبه مدينة قحتي لايس اسمت واسس وصمان عائلة نبراها فوليك السيد قل عافية أم بعامت قل عافية عمسي وعالوك هي فنتيت لا تحزي سبتو بقبي نزمت قلت ناساكم سلبو ديب وزارة عافية مسؤول وحدة عافية وليد السيد فريم زباي أتم بهم ديب وكد عمسنا ديب عافية عمسي و ديب عافية عمسي تغييرات قروب كمسل صادفة مدحبرة إلا أسباب حمام أم وجناها قلق با كمسل قدر لا قدر متبادل قلة هون عمس زياد فيتامينات ومعادن قل انساء من موجبا فوليك أسيد أولوية قلت تهيب كمسل وجب أفهمام ايرون وفوليك اسيد قدم عمسنا دولت ناسا مكنا والدقوت ولاد باربع متايد كم سلانا قصل حبر السيد فريم بسبب حدام فوليك اسيد دي بعلوك لا لتر مت كسات مقدد كنافر نقادات و متولد علو قدم دولوم وحدان دم لا كرع منافتكم سلبو ما فهما لبز حديب وكد عمسنا ووليد لا صادف مشاكل باقل نراقب لنقدر مشاكل مسي لبيلا السيد افريم بسبب حدان قزا لا مسي مشاكل منو قل لدحنا امات قدم وليد وقدم وليد متابعة قل ليدايا ولا لتحيبن ايرون فوليك اسيد بواجب قلنسا ناي مهنة حبريه حبام ايرون وفوليك اسيد من حملة اقدر وكم كرا سبيناج وقسطا فريتات من قرطوت هي من كرا عدس كليت جنس فول جوز فريدوبا حساس روز وبيج اقل تركبكم سلق الدر لا شرح السيد افريم ابحكمنا للتهيب وسوكا ايرون وفوليك ما نفعيكم سلتو ابرها حدان فوليك اسيد ديب نقاس قروب علوك ليتن دي قب ديب حمامات لب جلطة سرطان وحمامات رسع اقل كاري لقدركم سلتو لا وضحة سيد فريم بسبب اي فهم ويأمر مجتمع للتنفع بو الدام بزح سبتيكون اتفازعوت ومحاضرات اقل لقبا تلاكام حيسام وحيسات أخبار كارج حق الله معديت أقبلكم بوم

اخبار خارج اوروبا ادقاب امن بريطانيا جرمن وايطاليا لبتن ام فار حلفنا طلعت عصر كل دولة اوروبا امن لك عرت قل لادمنا 5 بليون دولار ميزانية قل عسكر قل وراتات عسكرية قل افقراكم سلطو حبريان لديب قبط عصر سنة ديب فعل لا للترجمة برامج عسكري اقد ديب افريوت ميسايلات لا تنكوكم سلطو محبور هلا لا ستات أمريكا قل دول أوروبا تودي على نائم وعسكرية صداية قل تانك السا كم سل قدر كم سل حبرتو فقر لها لا دول أوروبا أدوات كارج قل لقابها ناينو سن قوات ديش قل لقيمة ليكا تتقدم ديبان كم سل صن حتمل تمر لقوات عسكري دول أوروبا من ما تنكاب ديب حلفة قبلة أتلانتيك بلت نيتو لبالي حق اللقبة كمسل وجبو فرنسا وسبين ديب بحلفة وقت كمسل أتام بهيالة لتذكرتو أمن أوروبا قل لتأكد زياد 9000 عساكر كاسات لهليت أمريكا ديش عدد ديش عدد قل تنقصو كمسل تو تحبر كمسل هليت التقارت ربشت امن اقل لصادفكم سلك الدرس بمقدرة عسكرية لا تنبهوم هولندا قل يوكرين ابي سدايت قل ترداكم سليت قدر حبرت اسك الله زياد 10 بليون دولار لعولة سدايت عسكرية دي بيوكرين لا ندت هولندا من اللي وكان اقل تندا قدرتكم سل على بشار حتليت اسبين لبتن دول حلف ناتو بعداد ما يقول يوكرين لا تتندى صدايت عسكريتا من قدرة والعالت قب كمسل هليت شرحة كمسل عليا وهليا للتذكرتو حلف ناتو من سنة كل الف واسرة وكلاسك يوكرين زياد 306 بليون دولار لا تتقيم صدايت عسكريتا ومال كمسل هبايا تقارير لافهم ناي دونغو بكبر امريكا وسبين امريكا وسبين لا على غلان وراتا التجاره اغلا بتراحو رئيس دونالد ترامب اماور حالفا اغلا سبين اغلا سبين ما كرهت نفر حلف نيتو دي بلبل لا شرح رئيس ترامب عدو مثل سبين لا قبت تقبا تجاره اغلا تهلا اغلا كم سلي الحزه وضحا اسبين حلف ناتو انفار دولو ناي سنة ميزانية دي بحمس متاي تقل وقلاها لا حال في قرار اندت قاومت مثل مير حيت لحلف لات امريكا دي بكلاف كم سلاتيت للتذكرتو مبل اللي ما حكومة اسبين امريكا بجو عدا اندت نفعت ايران قل تزبط لا قدمت طلب كم سليت كبتتو لا كي ما قريح زيادة كم سل كيلما لتهدق اسبين دي بإيران قبل حل هجومات أمريكا وإسرائيل الدنيا قانون لكيد كم سلتو عند شرحت تتباطر وتتقاوم كم سل على ما لتأمر بل اللي ما اسبين لا دي بقطع قزة قبل حل حملات عسكرية عند تقاومت مثل إسرائيل على تقلا نا عسكرية وتجارة علاقات كم سل ابترت تقارير لفهم كحيسام وحيسات ما تقبلتنا إلا ساعات أخبار قلت ممارس أخبار بدقمان فعالية اتفاقية حفظة ورث عادات رقيق وأدالاي وثيقة لكسس محبر قومات دي باسم رقبا اتاقليم قبلت زياد كلي مليون أشت العجاي دي بكرم يوم عمد كم سلت شتى الشرحة إقل صدايت أري في ستولة أبت نظمت قبي إقل تقدم سب مهنة عافية مدفاقة تقدمو بريطانيا جرمن وإيطاليا لبتن أنفار حلف ناتو أمن لك عرة تقل لأدمنا زيادة 5 بليون دولار ميزانية تقل لأفقركم سلطة حبريا هولندا قل يوكرين صداية تقل تيدا كم سليت قدر حبرت أمريكا مثل إسبين العلاقة لوراتها التجارة تقل تابطر رئيس دونالد ترامب أمور حالفان

كحيسام وحيسات ما استقبلت متابعتكم دي محمد قل الله سعد دول الأخبار التلا تمام وقت كير وبركة مثل للتلالي برامجاتنا.

سلام زخبركم تعذبتنا كما يعيلكم على تاو زينا سبورت حزناك أجملنا نمكتالكم بخبر نعدم هجروا فدرشن كعس أجري إير ترام كما أصلتنا تيم عقمن درجة سلطان تكعس أجرن مع بايزة كايدو زل صراحة كابش دش حملة جميرم كلايك فالسلت أنا أصلت أنا تكاف درجة سي إيه بالوم زي بكفل تكن كدرشن كعس أجري إير ترات ودي بو بينسلك فرات تكنيكن كسر عسر تخل تحملة زغط المدب كاب كل نضوها استواز أم صراحة سلطان تساتفو لوم سلطان تابزوها كلايك فالمدب سلطان من نوت مدبات سلطان نأمر فلسفتان قد أم كعس أجري تكتيكاو من دقاقام نقدم يرديئتن أبقزي قد أم زقات المقداتن أفاهو سؤمن أبز ملكتن كالنا رستي بخلص حسابن قبرا ولمن مدن تسني سلطانا زواس دوز الله وكينوم نسأن حما فلطان سلطانا كعصة قريم بحد رجا كب كب تسبيت كمز قبرا لدما تحابيروم أبز سلطانا ساطفو زلو أسلت أنتي من زحالة فورح ميازيا بفدرشن كعصة قري إير تراس تودب مقدم يكفال سلطانا نايزي مدب تخاتلون من باروم زيزي كريم بمتحبر على ما محبر قدم شكلتان هاجر فدرشن قدم شكلتان اير تران كاب 20 شمونتن سنه جميرم ابس مراكو هاب زقني نا قدما درجه السلطانه السلطنه يو سي اي ليفل 1 كوتشينج كورس بحمش حملم تزازيموم عمل زمنيت كامل هاجر استواصم حنت غانسيت تركوم 10 شمونتن سلطان تيم ساتفو مدب بريزنت هاجر فدرشن قدم شكلتان اير ترام او تمسكن ردا ابسمو عقال تبدرجة هاجر زلوم يا وعامي أسلت أنتي كمن بارستوها بمدب أقداس نوتم أبعبيت كقدم بشكلة عز مخان بمحبار سلت أنت أمي سرح مدبام بقبرا وسرح زيادة بمعبال نعبيت توادارنا تنكسرحوم تسعبيت كم زقبار قليسوم وكيل سلت أنتي قادي انت آدمي إيفن زكرس هاب زهابو رئيتوم اتبه هاجر فدرشن ستاوم عدل سلت أنام نزيس أن حمافل توزي عم مخان بمتكاس التكاة تقادن تنمفرايا بزكاية سرح دمام بزل على كم زواسو حابيروم زي بكروشي او كلا سلطانا انطونيو باراك زوهاب زلو سلطانا من ننسنا مقبارد احنا تنقدم نتاحزان سقنان بشكلة تاما نحوارا ولمداتن حقاقات يو سي اين نمحداران في تسعميتاتن وردرن مسارتها ودن سلطانا نمحدار اون كالانا بزو تقرار استين زعلمين يروم اما زازمت مدب سلطان تسلالو ورقات مسكر كعدالن كلوم نكلا سلطانا انطونيو باراك دمام فدرشن قدم شكتا سلالو هي بتبركي تلوم نقبال حتات مكل خال اير ترا سلطانا سلطان تأتلتيك استواهبوم مقارنة حبرتان قصاص المستر مكل خالم سحقرا فدرشان أتلتيكس إير ترا بمتحبار مبقتاو السلطان سلطان تين أتلتيكس هيبوم أبس في الدشان مع صحابة سلطان من كواتها حيثات مكل خال إير ترا استواصهم شامون تدك أنس يزرق كبقهم حسران حدا سلطان تساتي فهم السلطان بخلص حسابن قبرن كمون بدل أصل انتان كاس أصل تسني تواهيبوم نال سلطان زهابهم أب حقرا فدرشان أتلتيكس إير ترام إنستراكتر براخ بينان أتلت فتصم يمانين يم نيروم أبتكاب حالة سنة كساب شدوشة سنة صحابة السلط أنا مستخايدة مدابة حلافة نوسج أنفر معبال عقم السلط مقنن حبرتان قوس قاسل مستر مكل خال آتو محاري إيسا أدس معقال بمجمرة السلط أنتي انكو حقو سبكم بمبال زوصد والسلط أنا أبتكبار كو علو دماء الزخاخيروم وكل تمر أطمن إسا يوهناس ملاش بوغنا من ناي سلط أنتنا زخقير زغني السلط أنا أمزان بمبصحو بمسقنا أدحر مبصحن نغل زر أيوة تقهتن توافنيتن دمام أمس جنام. أب مدة هم سلت أن سرتيفيكت كابيد جزيرة حلفي مكونة حبرتان جوس قسم مسار مكل خال ميجر في الصحية تخلعين بريزنت هغاف درشة أتلتيكس إير ترام عطوا إفريم تغستن تقابلهم تمالم مشيت قد ما توانش عالم إن هي مدة هني زرع ساشر شت أوت أبزك هيدا لهم أرجنتينا مس جبسي مترخى بن كلام سويسرلاند ما مس كولومبين ترخيبا ساعة شو عتم قد ما زك هيدا هجروا وين جان تهات جبس أرجنتينا كفلما ميزانون بزح حفتنا زيد هابن صوتا ختلان كلوا أب مودة تجن حما ما فيك وين هجرات إسرائيل صوتا كمخان حلفن جبسيم كابنا كلت بادو مريح الناتم عوض حليفة هبا سلست بخت السعيرة نهجروا وين جان مراكون بينام كاب أجر أفريق أم جديفة توزيم الصوت أنا بالعشر تحمش دا ياسر إبراهيم بروس بزمز قاشطه حسابك خفتن كلهم عايز أنا حنجن كبرنا معك أب أتيوم زلوا أرجنتينا وين بمنقد التقلا في كوفة صمك اللع كروخ بيوم ترى يوم حلفنا تدوستد ليونال ميس دمام حجون وفت صمك اللع السايك أدوان بحلا ولدات قبسة عقيتو متصوتها معركة مقبار عنك صم

0: Durarlanan işte.
1: Abeydolu hava.
0: Mende para.
1: Ma ayrak yok.
0: يدور علينا جنة.
1: هاي العلن ده يسوى مسرح حبيتك
0: تبلغ عالتا
1: حراي بالحجي كاب جزي خندي أخيرا لك سالة سخاليت كوسخك بعلاتها مل سخط مزي أنت دادي مل لسكي سالة سخاليت حراي
0: هارا
1: مرجع سالة دخانت جزي خط قاملون عدل كغط في التنغات وبقى مغرقا سالة سخاليت جميرا الله
0: لا يتقال رضوان
1: هاي هاي كونتن يعني ال باي بريطانيا تعملسي مثلا يا
0: هلا
1: غريتو
0: يعني
1: تا تاميتن عسرت انا كتول لنا مالتي يغني لنا تسات فوق اي فلينا ناب قال دوال خنسغرينا هيلو
0: هلا
1: مرحبا مرسى مسمر من قبل
0: هي عبت سالدت
1: هي عبت اسفلدت
0: هو
1: كابي خياب
0: عب كرم
1: هراي هياب قطر تشعتن عسرتن تحتي تاني ناب قبل ما داماي درجة قطر مرتين
0: قطر خلتا
1: هراي زي انا ختم اللي سياخ التعدل على الواخي
0: هراي
1: تنقاغي كمان لسي كم في بالكي عب افريكا ناي مجمر تامس جيد استسرح الله هاجر مانيا
0: مرات على الوعدة
1: يا بالله
0: إيرترا
1: ايرترا كون عمل سي هيا تركبتها مسجد
0: أب كتما بات
1: فاتي ياب
0: مسجد صحابات أبهي بطوع
1: اوه مراحة بريتها حرية ياب ياب تسوال لتكاب كرن ميتنا عسرتن تعويض كلهن غسل ويساغ لكي
0: نغطل
1: قطر مرات يمكن على درجة
0: قطر أربعة
1: قطر أربعة حجون كنت عوات تصفى قبر كم ببلكي تبقصو قناتن من قدن بلتين رود انشيتيف دبهال استراتيجي او معباله ناينيتي هاجري ويوطني
0: تتجمل لك
1: تبقصو قناتن من قدن وي بلتين رود انشيتيف استراتيجي معباله ناينيتي هاجري نترتري تحته
0: اب هاجر تشاينا
1: ناي هاجر تشاينا قن عمل سي ناي تشاينا قن عمل سي صبو 330 كوين الكلياب نقاتل ويس
0: نقاتل
1: عجز حتى زي انت عامل لي سكاس على ساي درجه عشان انت 280 كوين الكي ناي عشان انت 280 الكارت انت لا دايما لسكيا جن تا كنت 210 ناي كتول لي تصوتات فلتي يا حكي
0: وصلت
1: اه راك كوسر مرات بالي ابي سال ساي درجه
0: قدر شو مونتا
1: عشان مانت زي عمر جان ده
0: اري
1: تتنكي كملسي كم ببلكي
0: اري
1: حنت عدل هذا لاتك مالتي زين صعبك كتماتات بقدم تختل حراوتين ه افعابت باطع عدغيح لا افعابت باطع سجنيتي ح باطع افعابت كرن
0: تدقمل لي
1: زين صعبة كتماتات بقدم تغتل حارة وطين ها أفعابت باطع الدغيح لا أفعابت باطع سجنيتي ها باطع أفعابت كرن الله ده ياب
0: الله حنساب جزيرة تبني
1: راح انت ده يا جزيرة خير الله
0: راح

0: Allora, dai, Alan.
1: Allora, sorride, ho perso Gabriele.
0: Dai, la lata, chi sei?
1: قرب ما هذا رزق أخبر ده تحجبني
0: أقول إيسيا
1: إيه إيه مو تشاينا
0: تشاينا كنا عمل زي
1: أوه
0: هاي ما تاين قول أبصال سايدة رجع نغيب
1: أرى نغيد واحد
0: هاي كتر مراتي
1: وطري شو مونتا
0: تحتي تعيش شو مونتا
1: هذا حد شيء كان مش حارة شعته بالمسألة
0: هاي نعم ودعت حتى يا تسفى قبر شمونت ميت سمعني أنت عواتي
1: خالي
0: مس تاريخ سارة اللو أزي أحجي ناي معلتات قدائن دي حموش قصري ترى دميرك ويا قديلك كم زعوة تعود كان حسبين خبات حليفك كن حنت ولا تخونت كن حسبا كتشجرنا خم ببلك
1: أرى
0: سرعة درك صورة عيرترا نمدمساس باسم وفري كأيح كوخب زبقصو شارشاي ورار نخن داي معلتات تخايدو جزي عقلتي فيكم اللي صلي جزي انا تخيب سلا زلا
1: مثال الصورحي
0: كن داي معلتات معلتات يا دول لا
1: تسعة عن ثلاثة
0: تسعة عن عموش تنين ديا كون عمل سي
1: هذا يس
0: شو ما انت ميتن سماني انت عاويت كلاغي هيلن بينا يا عني لنا يا عني لنا از خبركم تخاتلتنا انا حجه تحستنا ابزي كنزا زمينا اي نتورك صقم سلاز نبرتنا دونغيل ناينا

0: فدا هايكني اولا الكني جوجو تامحتني توم
1: ايرو لعك هرك ورحي مكا
0: ميتاني هو بارا
1: بارا ميتاني بقولت وجهه تدي
0: بارا قحتا قدركتو قدلا ميتت ياك ما دينك نبراكولي مب
1: ابو احمد سره ليل يبر ملئك دروسنيا قديك كوم الله يغورك الا باهتي حسمين جديتني
0: يا نغا هاي بارا قاسا كافلته فارشك يا موسى كنقسم تبلك
1: قدميت يا نكا غرانتا ابو احمد
0: يا يمتني
1: يو
2: السلام عليكم
3: ديكو نقاد محتاني
0: مرحبا عليكم السلام
1: مرحبا
0: هاي دفع
2: الحمد لله نقاد محتاني
1: مرحبا
0: ما شاء الله
2: تماري ما ماتنوني
0: ما لي لا لانني كزيك ميتيني مياني
2: كحيو ننام بقها مكتاك عاوينني مكيني قرعنك نميت مكراه
3: وقتي أنا مقا نقاك إني كوي
1: كوي فر وقتي كهي خير لينه يا ماتونا
0: هيا هاي بالحبتن بعدو نقا ورا هينو بحتيني وريكو
2: وري نقا
0: نقاتيكا
3: هاي هاي حيومتين كو حيومتين
0: يو يمتين يمتين
2: كم بينك يا كتر الحمد لله
4: السلام عليكم ديكو نقا محتيني
0: مرحبا
2: كي نسا محتيني
4: مرحبا
5: نقاك تيني
0: نقاك إنه الحمد لله وقع نقاك تمتيني
5: وقع نقاك سكتيني الحمد لله
0: ما شاء الله
4: إيبا لا أقاني ميتم السعين هو يدريشو
5: يو سينكو عاوينا من المبارين أنتاكي كم بوزينا هيدريشن داعوبة هاي الفاتحة
0: داعو خويا الكني شفا هاتينك إني هيا
2: مالي بسم الله هاتينك تاني إدلي ماليك
0: كواي قيتانا كواي
3: عدر
0: ناكو كنت خيرك وكنت يكو
4: آمين
0: نرحم بسكتكو
4: آمين
0: أبنام ذهبتكو
4: آمين
0: نرحو تصلحو
4: آمين
0: يا رب الفاتحة
4: فاتحة
3: بسم الله الرحمن
4: الرحيم هيا هيا دريش وكنت لك إنك نوهي لديش
5: يو يا عدو سعود ننك هنميتي هنانم دولة شعب خدمات اجتماعية عامة اللي قيان اللي يكتينه دوريتان اللي سيقونا ترحي أمر تحي أما يهي سبته بودي في التاقه قدمح سينا اللي نميتي أتن سيقتونا سيقادي قد سايتينيه إرو تاي درسونا كي آيا كانا كي أوروبتونا نتفقه ننم تارقين
4: يورو
5: ياكوكي با أما يما بيتيني حنتن
0: أما قد أبا كيني نقطونا فرا تانينيم كدو
3: سيقمتا وانا بس نقموز هاي يمكن نقيتك تانتو
5: سيق آيا كانا كي سابك ساقمتا قوبا قال اللهي زاز عوفور ساكي هيلا حبتانياكو ايا كانك دقد سيتينه عندم اي دروسا مرقد اي ورسا اسين كاينو كناني
0: ديريشو مرقد زيرقد ايكمين انو انك انتياك انك انتياك كنا اسين كايكنم ابام كي حبا معيت يا رجع يوتكيو مرق يا
1: ابو احمد نو تحت اي شبتكو تاني كبتني مرحباك متانا
0: تشمي سورا ماليوكي اتي شفي بصبر ابيت كنك كايكنم صبر ابيت
6: أوبا موسى أقهل على عتم ملتو حياتك التهسك تم قواه كني أمبكا تطوير مسارات كنا من سبتا كوكانا موبا
0: أوبا يوكو من خيري أنا أبو فرام أوبا هاني أبو فرام ليل أباسي هاني
3: كوحيو نانو ننقاع ماما تينو حكومة ليل نو يهمي عمتيريك قد نكتان كنكي ستان أبوك محبتان أكوي
0: يو سليمانو ميدي في عتنكو محلك اكو ده يتم عليك كادو كاتين لحدو مرك
3: اتكو كهنديك كهندي
6: موسى اعليت اتنتو يمكن نجيتك تنت شرع الله شرع الله دفيتو كوي سليمانو هاي بيكو عندهم تكين
1: كوي عدو سعلو برول سيغانا يدرسيني من امن مراكو ساي مرك نو يهمعيتينك اما عاشر مجنينو تبلينين كني
0: سكه مين اختي لبكو كوار وريتانيتو ننهاك نلتواني

0: والله أنو كافي تدّا حدنه اللي ميش الدّقة
1: أيكو حدن الشام أيكو تكلم
0: مري هو ليزكي لأن حصلني أفعتي ألوان ندي كلتها بدو دل سكته مدينة كهبلي متاني تو
1: أما يهدا كافي تحرية عد قبل متاني نو فرطه بالهولة
0: كبرا بالهولة رمّا
2: أنو مبكاهم كو يحدن الشام سينوكو
0: يو
3: سيجي مين عبوه تويد ليك عاكي ككلا أبا ينمو سكافة ديكتفانة سيجي سيجي نحمرها كهواريشة يهمر ردو قبل جدا والله رمّا رمّا حدنا
0: أما إبوساتا من كنا حرق يرحودة حرية عدها بياني عزومة بليدو
1: كوي أما كادوك عاو إنك هيا أنت كوي
2: يو الله رمّا رمّا
4: السلام عليكم ديكونا قادة الثاني
5: مرحبا وعليكم السلام
6: مرحبا ربا
2: فلسينك عاوينك كاليني سيمحا ني سيمحا
6: مالي مالي معلت بيتن
1: نقا كتيني ياهي
0: كتيني انقا نقا تنيم
6: معاني هوقا معاني هوقا انقا عنسيني نقا تميتينم
0: الحمد لله
6: ما شاء الله ما شاء الله
0: هوبا يا موسى
6: هاي
0: سيقي ماقنا
6: مالك يا ابا سنقبا عددي ديتاكو يفلوك انها اكيد اكيم حابله ديتاكو يفلك منه وعم سنقبا من الظلمات الى النور
1: ماذا قوكينا ماذا قوكينا ميتابنا بقى الشيء تابنتا قولا هكذا ينكا قزيقا انتهي مكانك سنبنحنو يا كوي
6: عمالي اتوك تاكي
0: ماري فيتاتو
7: رف ايش انو كوي اسكولا اسبدالي كارعلالي عراقا قلي اما دحينا قانتا مكينة والا اما نوهابي نوهابي نوهابي دو نوهابي ارحي هماسين همار قدشو هاي
6: حتى كاسكي حول حبتي جعتم تيلي وكماري دول تكتر السكنوكي ندى كون ندى
1: مرحبا يا عيني مرحبا
6: تدعوك سيكا

0: بفقر هاجرن هزبن زندده من تحرنت هزبو كبيد مسكدلك حلف قرب زنبري جقنا هزباو سراويد ندخون عرية سرعيد بزملكات مجلس مستوابو بنقر قداود عطلعيتي تقبلو قولا قول سمهار توقعيز كايكونن تأميد كايودان ايكونن كتتقعلو كتكالاخولو اللون موچو ايكونن قاتس قولونا يتفطرو تدميرو ايه تحنجيت كازي كوني ماي زحول تسكيم كاون نمسقارو عطقامي تاقاد علايكن زرب ربا زبانو او كوركو حعرفو زيت امي اقورورو بعندي لاروي زيت امي خبدو بمس امام عنجيلو نعرق زبانو باركان شفينو حلمو حلمتات هزبي نمكهات هررتوه هررت حفاش نمملا قعتوه قعتا ولودو نمركاب باهقو باهقو وطاعت نمسمار سلزنبره
1: هزبن تقدالاين مريحنتن بلوعل تساتفو عرى زخونا حبو سلزحزة لعلى حاتينا وحايل زحرة أطوارنا توفاينت قراتنت تنعت سلزنبرونا كنكم ما هاي كألنان
0: كدحوز أنا يتسرحيت كل ما راح يستزراربل أب كنتال زبها السفرة نمي كنتال مي تخايد بس تقابرت وصوي مصنعتي حال حال نايوستان السفرة خوينو أقالو بوسيب
1: لكعي فتأرتي فانكلون اللوم سانا تحتن لعلن ذا خبرت السفرة
0: صفوفون تصوين مصنعة مريحنات لعل بسلاتنا يوقق لك فتان سقومتي مستوهود أهدوتا تقال لايت أنينو نأتوانا بإسات وعلو فنكل وعلو فنكل عند حقو سراويت مقزعتي السبرة أبسالست زي ملي نبات زحرره صورة إرترا نابزا زامي معراف زسقره كارتا قرن أفريكا زغيره وعلو فنكل نخلو فناقلو عدي عد فنكل زفتره
1: سرحيت فنكل فتنت زنبرو هندبت النت ألاقي زتمنت ألو دمر زتوهللة تمكرو زحلفه سرحيت زفتره فنكل سر مقزعتي زفنكله عدي عد فنكل زفتره
0: حزباو سراويت كابدليت حرنت زحيل أصوار كمزيله نعلم بناتو قمار زفلته حزباو قمبار قويتا سنة مقبار تقزاز مستوهبه بقزار أسو استراتيجي زهنت سراوي زهانته أب ساعتات شمون تشح سراويت سمانيات هنكتات زمارخه أقلاف سراويت مكزاتي

سيداتي وسادتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وفي ما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. ورشة عمل لتطبيق مسودة اتفاقية التراث الثقافي وإعداد وثائق التسجيل. تسجيل أكثر من 2.3 ملايين شتلة لإنجاح برامج التشجير بالإقليم الجنوبي. بلدة قحطيلاي تشهد جهودا متواصلة لتحسين الخدمات الأساسية. إيران تستهدف مواقع في البحرين والكويت بعد ضربات أمريكية. ترامب يؤكد النظر في بيع مقاتلات F-35 لتركيا ورفع العقوبات. الصين واليابان تتبادلان طرد السفن من مياه قرب جزر متنازعين عليها. السلام عليكم ورحمة الله. عقدت ورشة عمل في 6 يوليو بالعاصمة أسمرة حول تطبيق اتفاقية عام 2003 لحماية التراث الثقافي وإعداد وثائق التسجيل. وناقشت ورشة العمل التي حضرها خبراء في المجال الثقافي وممثلون عن الأقاليم والمتاحف الوطنية وباحثون في مجال التراث وأعضاء من مفوضية الثقافة والرياضة المفاهيم والمبادئ الأساسية لاتفاقية عام 2003 بشأن صون التراث الثقافي. كما تضمنت الورشة عروضا حول التراث الثقافي وتحديد تسجيل المواقع التراثية التي تتطلب صونا عاجلا وإعداد وثائق التسجيل الخاصة بمنظمة اليونسكو ومشاركة المجتمع في هذه العملية، وذلك مدعوما بأمثلة عملية. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، صرح مفوض الثقافة والرياضة سفير زمد التخلي بأن الحفاظ على التراث الثقافي ونقله قد أدى دورا مهما في مسيرة الاستقلال وبناء الدولة، موضحا أن العمل جار في هذا الصدد. من جانبه، أكد سفير اليابان في إريتريا هيداكي ماتسو أن بلاده ستدعم التراث الثقافي الإريتري الغني والمتنوع. ودارت ورشة العمل كل من السيدة جوديث أوغانا ممثلة اليونسكو في منطقة شرق إفريقيا والدكتور لوفمور مازيبوكو الخبير في هذا المجال. وفي كلمتها الختامية، أشادت السيدة نهل فالجي منسقة اليونسكو في إريتريا بجهود إريتريا في مجال صون التراث الثقافي غير المادي ونقله، وتعهدت بتقديم دعم اليونسكو في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستثمار العملي. ومنذ انضمامها إلى اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، في عام 2011 نظمت برامج تدريبية متنوعة وأدرجت أكثر من 50 عنصرا من عناصر التراث الثقافي غير المادي.

في السجل الوطني، كما شاركت في مختلف المحافل المتعلقة بالاتفاقية. أعلن مسؤول الحفاظ على الغابات وتنميتها في الإقليم الجنوبي السيد عقبة ميكائيل سلمون عن تجهيز أكثر من 2.3 مليون شتلة استعدادا لتنفيذ برامج التشجير وإعادة التشجير خلال موسم الخريف الحالي. وأوضح أن الشتلات التي تم إنتاجها في 12 مشتلا تضم 50 نوعا من الأشجار تنتمي إلى 27 صنفا، وستزرع بمشاركة الطلاب وأفراد قوات الدفاع والمزارعين إلى جانب أفراد المجتمع. وستتركز عمليات الغرس في المناطق غير المزروعة والأحواض المائية والمدارس ودور العبادة. وأشار السيد عقبة ميكائيل إلى أن الشتلات التي زرعت خلال السنوات الماضية في الأحواض المائية من قبل المزارعين وأفراد المجتمع حققت معدلات نمو جيدة، مؤكدا أن تحسن الوعي المجتمعي بأهمية حماية الغابات إلى جانب تشديد العقوبات على المتسببين في قطع الأشجار بصورة غير قانونية أسهم في استعادة الغطاء النباتي تدريجيا بالإقليم الجنوبي. وفي ختام تصريحاته شدد على أن توسيع الأحواض المائية وزراعة المزيد من الأشجار يمثلان ركيزة أساسية لإنجاح برامج إعادة التشجير، داعيا إدارات الضواحي إلى توفير الحماية والرعاية اللازمة للشتلات لضمان نموها ووصولها إلى المرحلة المطلوبة. حث متخصصون في الرعاية الصحية على تشجيع الزيارات وتقديم الدعم المعنوي للمصابات بالناسور في مركز إعادة التأهيل المخصص لهذه الحالات في مندفرة. وخلال برنامج الزيارة وتقديم المساعدة الذي نظمه اتحاد المرأة بمديرية دك أمحاري للمصابات بالناسور في 7 يوليو، استعرض أخصائي الولادة الدكتور أبراهام أمانيئيل أسباب الناسور وعواقبه ومضاعفاته، مؤكدا على ضرورة تعزيز دور المجتمع نظرا لأن علاج الناسور والتعافي منه ينطوي على جوانب جسدية واقتصادية واجتماعية. وأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في المركز بدءا من الجراحة وصولا إلى التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني تهدف إلى التأكيد على هذا الهدف. وأشار أخصائي التوليد وأمراض النساء الدكتور هبته إلى ملكوت لأن هناك نساء حوامل يلدن في المنزل دون مساعدة مختصين، وذلك بسبب الإهمال وقلة الوعي في المجتمع، مما يجعلهن عرضة لمضاعفات تعسر الولادة والإصابة بالناسور، ونصح بتلقي الرعاية المناسبة قبل الولادة والولادة في مرافق صحية. وشكرت مسؤولة اتحاد المرأة في مديرية دك أمحاري السيدة نجستي أبراهام وأمينة مجلس إدارة الاتحاد في المديرية السيدة سارة سيوم الرعاية وإعادة التأهيل الذي تتلقاه ضحايا الناسور، وقدمنا تبرعات بمساهمات عينية بقيمة 100,000 نقفة تتضمن ملابس وسلع استهلاكية ومستلزمات نظافة، بالإضافة إلى 14,000 نقفة، وهي تبرعات قدمت من قبل عامة الناس وموظفي الحكومة. وقال الدكتور أمانيئيل محرتاب مسؤول فرع الصحة في الإقليم الجنوبي إن الوقاية من الناسور أسهل من علاجه، حثنا الشركاء على العمل معا لرفع الوعي والقضاء على الممارسات الضارة. وذكرت المصابات بالناسور إن صحتهن تتحسن بفضل الخدمات الطبية والمشورة المهنية التي يتلقينها. وفي غضون ذلك زارت عضوات من مصنع خياطة الملابس العسكرية المصابات بالناسور الشهر الماضي، وقدمنا لهن المساعدة وذلك وفقا لمستشفى مندفر المرجعي. أكدت إدارة بلدة قحطيلاية التابعة لمديرية جندا أن الجهود المشتركة بين الحكومة والشعب أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة في الحد من النقص في الخدمات الأساسية لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه. وأوضح مدير إدارة بلدة قحطيلاية سيد زرسناي قايم أن القطاعين الصحي والتعليمي شهدا تقدما ملحوظا، مشيرا إلى المبادرات التي نفذت لمعالجة الاكتظاظ في الفصول الدراسية وتحسين البيئة التعليمية. وفي قطاع المياه أفاد بأن الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2025 شهدت تنفيذ مشروع بالتنسيق مع المكتب المركزي لإدارة الموارد المائية وإدارتي الإقليم والمديرية، تم خلاله إنشاء خزان مياه رئيسي بسعة 300 متر مكعب إلى جانب تزويده بمنظومة طاقة شمسية متكاملة، مضيفا أن نحو 80% من الأسر في البلدة تستفيد حاليا من شبكة المياه الممتدة إلى المنازل. من جانبه أوضح المسؤول الفني إدريس علي أن العمل جاري لاستبدال أنابيب المياه الحديدية القديمة بأخرى بلاستيكية ضمن حملة تطوير شاملة، مبينا

أن البلدة تضم أيضا 4 نقاط لتوزيع المياه دعما لتلبية احتياجات السكان. وأكد المشاركون في حملات العمل الجماعي أن المبادرات الطوعية التي ينفذها الأهالي حققت نتائج إيجابية على أرض الواقع، معربين عن التزامهم بمواصلة هذه الجهود خلال المرحلة المقبلة. وتقع بلدة قحتلاي على الطريق الرئيسي الرابط بين أسمرة ومصوعة، ويبلغ عدد الأسر المقيمة فيها 668 أسرة. بعد الفاصل سيداتي وسادتي، أعود بالأخبار الخارجية. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة من الضربات العسكرية على الجمهورية الإسلامية ردا على هجمات استهدفت ناقلات في مضيق هرمز. وفي أحدث انتكاسة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، قال الحرس الثوري أنه نفذ عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد مواقع عسكرية أمريكية رئيسية في بندر سلمان والمنطقة البحرية الخامسة في البحرين وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت. وكانت الولايات المتحدة قد شنت في وقت سابق ضربات عسكرية جديدة وألغت إعفاء كان يسمح لإيران ببيع النفط، وذلك ردا على الهجمات التي استهدفت 3 ناقلات نفط في المضيق. وتشكل هذه الوقائع حدث تهديد لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، والذي أوقف الصراع الذي بدأ بضربات أمريكية إسرائيلية على أنحاء الجمهورية الإسلامية. وبينما نفت طهران مسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة على السفن في المضيق، حملت قطر إيران مسؤولية مهاجمة السفن، كما تعرضت ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي لأضرار قبالة سواحل عمان. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم النظر في إمكان بيع تركيا مقاتلات F-35 ورفع العقوبات المفروضة عليها بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا بالعقوبات كاتسا التي فرضت بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسي S-400. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في مستهل مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث يزور أنقرة للمشاركة في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، وأضاف أنه لا يشعر بأي قلق تجاه حصول تركيا على مقاتلات F-35 أو أي طائرات أخرى، وأن من حق تركيا أيضا الحصول على معدات تحديث وصيانة الطائرات التي اشترتها من أمريكا. بدوره أشار أردوغان إلى إمكانية الإعلان خلال قمة الناتو عن تنفيذ وعد الرئيس ترامب بحصول تركيا على طائرات F-35 وكذلك على المحركات التي أعلن عنها بقيمة $700 مليون. أعلن خفر السواحل الصينيون إنهم أجبروا سفينة يابانية على مغادرة المياه القريبة من جزر متنازع عليها، فيما أصدرت طوكيو إعلانا عن خطوة مماثلة بحق سفينتين صينيتين. وذكر خفر السواحل الصينيون في بيان أن قارب الصيد الياباني زويهو مارو توغل في المياه الإقليمية، واتخذ السفن خفر السواحل الصينية الإجراءات اللازمة لتحذيره وطرده وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وتشهد الدولتان نزاعا إقليميا طويل الأمد حول جزر سينكاكو المعروفة باسم جزر دياويو في الصين والواقعة بين تايوان وأوكيناوا اليابانية. وفي وقت سابق أعلن خفر السواحل اليابانيون إنهم طردوا سفينتين صينيتين من مياه قريبة من جزر سينكاكو. أطلقت الأمم المتحدة أول حوار عالمي من نوعه على مستوى الحكومات حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في خطوة تاريخية تهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي وسد الفجوة التقنية الآخذة في الاتساع. ويشارك في الحوار ممثلين عن 193 دولة عضو في المنظمة الدولية إلى جانب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والتقني لرسم أطر تنظيمية تضمن توزيع فوائد هذه الطفرة التقنية بعدالة، وتستمر جلساتها على مدار يومين في جنيف.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته الافتتاحية من الوتيرة المتسارعة وغير المسبوقة لتطور الذكاء الاصطناعي، مشددا على ضرورة تحويل المشاركة العالمية إلى خطوات عمل ومواثيق حقيقية تجعل الذكاء الاصطناعي أكثر أمانا وأخلاقية. ويسعى الحوار العالمي في دورته الافتتاحية إلى تصحيح الخلل التاريخي في صياغة القوانين المنظمة للإنترنت والتقنيات الحديثة. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. ورشة عمل لتطبيق مسودة اتفاقية التراث الثقافي وإعداد وثائق التسجيل. تجهيز أكثر من 2.3 مليون شتلة لإنجاح برامج التشجير بالإقليم الجنوبي. بلدة قحطيلاي تشهد جهودا متواصلة لتحسين الخدمات الأساسية. إيران تستهدف مواقع في البحرين والكويت بعد ضربات أمريكية. ترامب يؤكد النظر في بيع مقاتلات F-35 لتركيا ورفع العقوبات. الصين واليابان تتبادلان طرد السفن من مياه قرب جزر متنازعين عليها. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: خلاص كبو كسب عسب سلازيس انا ناي حزبي تراس ناي بحقي عبي نيرو
1: نافام ببتنا حكيت كلنا هم زبول بخا بز مجدزهم كي زغبنا فنجي غيرنا تصنيحن تاوانن بز نخيد بز انا جفادي ناي منز نمر فنجي اوري انا يخرم زغبنا نيرو ود ممر معي حلفوني صم هرم نع حالفنا شعو ود ممر شعو تشستر
2: حجي ابو افام بخنا اتقولنا ودي تاين تايب لنعي اتم سلي حالفهم سلو زلو وشتي زخنا حبريتان تايبو مخا معي نغرن انا دحريت بسود ممر هالقو كنمصاكم ينا بالحجي انا مستوم سلي عندها تراخمنا توم سلي حجي دمسي سمعو دمسي مسمعو نايص علي انفتالو بخبابي يبلو انا نت مسود ايتاي زمر اوبريتر ودي تاي تسع يبلو ودي تاي يتس مو كمز يبلو لو كمز الله حبريتا بلو مو صنحني بلاني او يصنحو حجي انا ابتا ودي تاي زنبرا ماكينا يسقل ود ممركا ابتا انا زنبركو ماكينا يسقل مالتي فصوم ود ممر مالتي حجي تانكتات بقدميت تقدما تي سراويت مسان تي ممريخا بدحريت ابكا بخلتميتي 300 متر اي تنتانكتات مس حلفا اتا ماكينا كتحلف كلها فنجهاري مو ابا زنور اوبريترات بمول امناتنا يسوو مالتي نايت جنبار بمولو يسوو بزخنا نبصحفت بوتا تي بجاكا ود ممر قال استرفه سباي نمرن مالتي
3: جي يوسف ود محمد حنتي بوطلون ني هندسه مسايا نيرا جو يوسف بصحنا لنا قريبنا لنا ايلني قريبنا لنا راينا له تتبايلنا اوردني ليشني وچو اجي اتم اوبريتورات ناي وچو اماكينو نيرم دمناتي اماكيناي نيرم انا نا وچو مس مصاخو تم اوبريتوراتي نابتا ماكينا ناي وچو سغيرو ماكينا قايرو لو مالتي لا اتم ناي وچو انا نابتا ناتي غيزو تم نابتا ناتي دغازو اوبريتوراتي بارو هالو بصفت بريزيدنت ابراهيم ودسيم دبالالو جوق مينا مكنن غبر اب خيد نيرو نيشتي ماكينات يتحيز هذا اوتيستا من يزي لي مكنن غبر اب يزن قدم ويلي مكنن غبر اب حلف لنا قدمنا اتو كنبل تتوكسا فحفع بالهنا مالتي مكنن نطرطار هاري مو ماكينو نعوز تحاسبت فنجي نحن اوسيدنا يا اوتيستا بخيد بتوغيو ثلاثه اوبريتورات ناي وچو مساينيرم سويوم انا كبيد مهرمتي تهاريمه
2: زي حجي نتي سرح ازي بد هاغيرو معنياتو ناي مولو گنبار ملقطات تقبل كتفتح كابل على زمصي ملقطات كتاش مخ تقبر تي صنت اباين اب ود مسكنان ود مسكنان عبير نيرو انا خناي 70 شعات اوبريتور نيري سلازي تي سرح ازيو كبيد كوينو مالتي
4: ابزو غزي بزيكاتي صلاي نمسناخل غلا فنجتات ناي عبيت مكاين قبير وزخده كالز تقص شجرات اينبرن ابا فامبو اسكيرو زنبر صلاي حدش علقا ناي برغيد 26 مس عقمم زي تفلطه عطقات عثر كوينو حزب سراويت غنا نابت عدي خيبصحه نبروتو انديدو سلازهدمه افامبو بعلت 14 ورح 3 شحن 991 حدن حرا وصيام
5: سو ميجر جنرال غرز غير عند مريم امبار فنجي غرنا لخونا خلع سراويت ملس 15 كيلو متر ابيلو زخون ندحريت ملس هندسه سلا يخونكم كن قدمي تحلو راي وفتشوا يلنا مسقم كنا فتشنا ولدي سلازي اتيان 15 كيلو متر ابيلو غونغوم زبحال حدا ربا نيرو قرب مصلل غلا ملزلو سراويت اوصاني حن غزي
1: افان باتينا حجي معشق مدل سلازلنا انا طبت معشق رقيبه يالا فوتو مودعيتل دبهال نيرو نانا فنجي سيندل كعش كله فنجهر فنجي سين قلنا هناس ناي صلا فنجي خا يرهبو ما ير قلت اقروح مشاش زي ابال مقعزيه مالتي
6: نحنا يمانا يوغن سلسته كلتا غانتا مالتي حنت انا بحال قرط من اذا حنت هنا بعد ان قريب دلو نبحر قسنا هنا لا فتشنا نغير نيرنا لا فتشنا لا حرغنا تزرخف كاي محارة تسردو خمبر ايت ما رهوني تبرت راح تقبله ما يسامن يرو أقات أمي خاوح ما يمليني ما يسكاو انداستنا اينا انا افهم باعتينا افهم بيناتينا او اينا تراهي

0: مرت مرت جزيها الله مرت حريق الملسهاب
1: هو معجسي تحته رهب اليوم نمودة تختمها
0: نمودة
1: عسل سران شديشن ورحمشة تسعة هذا
0: تعود ملو ملسي ملو ملسي زيت بلوز اللقاء تخكل اللقاء بعال سرحيت فنكل نايبو على الباطع كومون نايبو على النقفة ناس النتسي بري زرهاو يبهاليو كوينو جن شوي شوي كونن حارة وتسعة هجرنا بدحروس كتسيلنا هنا وكينات مالتيو سلازي عمرو مكزات يا بيرترا نايم ودات الزبق علو نسم حرار كتما عسبيو بعلة إسران شدشان ورحا مشتاش حنشاعة تميتن تسعان حادن دمايو كو حقو سكار خيب كار لخا رهيلا أنا باخي تمالي سلخو فغل انسساسي كبيريو اي واتسينيو بهالمو ولا بوغان انسساو انكوميو ازخا أبهي ودك سوات كابتي أقداسي زمدنا ويكا كهلوان أزغبو ريليشن يلوموني قلتوهم نسيغي كم ويا ويت مدن أبزين تاي مردات عليكي
2: السلام عليكي السلام عليكي فرنسي ساس بدعمي هيا لي قل اكزامبل نمهاب ماليتيو أبز بوتانازي تقداماي زتولد بخرة ماليتيو مش بخرة فلوي زمدنا فلوي فقر زنبرا حانت عبالنا نيرابزي حجي اب ديري فارم قدني غا تسمو تحازو زولو مي غا تحزو منبر مس مقبي مس زولو كلو ايكونوم كلو تنات كا وطايتا تا غمت تي غا كتحازو زولو طري غا تعز كلهم طري تا تحزو مني غا اب ديري فارم سبيشال مالج كخون سلا زولو تي بوخرز بحال ارحا نمحرد دمس كداسي نستو سنه غزي سغا مبلع زع بيت ابال فلطي مره تسمعوا بتعمي بتعم تسمعوا حما تسمعوا حزينات اللو بخيا قلقله نشتو السنه غزي همان سغاس اي بلعت سبيشال نايت كابت مالج ايرن كسته تبال اول ناس كو الوف زي وشتنا مالج
0: يغرمي
2: فرنس ساس بتعم حيالي ناي بحكي
0: وا صاب امغاغبات غير كوينا
2: يا اوف كورس
0: غرم ازي صبق مبرهيو يغني لنا قالي تحت اخوي تسع بنبار استوعل ابلي مرطيا اتا ابكسلا زنبرت بقيادة سوريات في اللد تقادلو حرنة إرترا لعلوي بايتوها كساب مفارق شحن شعاد تميتن سوصان حموشن مسميدا الترقب بمن تمرح نيرا ها تأهر سالم لا عمر دامر ها أبو ديارا ما عدم سالح

0: أجها جزيل لك سباب الكاملس
1: ها شن شو من شن أسر شعاتة سمانين شو من
0: مولو ملسي تعوت مولو ملس قايم كما كان وتها دراوي مع والتات حيل بحر يرترا أم نوستو مكرو أباد عين كباب يوم زكايروم زنبرة سرحتات عمتات ملك عنايت كينات زق هذا اللو وان شن شعات ميتين السمان عن شمون تاني نيرو ربعي التوارا داري ترهيل نابا خي سال سيتي حتو خي عمبار اتها مود دابن محقازن بدركن كينات تدقعو زنبرة هزبنا ام محقاز تنتف زنبرت محبر رديت ايرترا ايرا مع السمسريتا ها شن شعات ميتين السبعان السلستان لا شن شعات ميتين السمانان السلستان ح شحن شعات ميتين سبعة شعات ما شحن شعات ميتين سبعة حمشتن
2: شحن شعات ميتين سبعة حمشتن
0: ملو ملسي بتغكل رغب كيال لخي اتعامو دابن محقازن بدركم كنات انت تقيعو زنبرة هزبنا ام محقاز تنتف زنبرة محبر راديات ارترا ايرا شحن شعات ميتين سبعة حمشتنات مسريتا بزوح حاجزاتن بزوح دقفاتن كان هزبي تقبر نيرا مالتيو امان ناي موداتا حتى خياخت كون نقوص هاي لسلاسة بعسر تحادة مسكرم شحن شعات ميتن السبعان اربعتن بعلوة سرعة درق كاب سلطان كورج كاب زنبرو دفات مخنياتات اربعة تدغس

من استديوهات الفضائية الإثرية بالعاصمة أسمرة، أحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار وأهم ما فيها. ازدياد عدد مؤسسات مرحلة ما قبل المدرسة بإقليم عن سبع. ورشة عمل لتطبيق مسودة اتفاقية التراث الثقافي. دعوة لدعم مرضى النعسوق. أمريكا تقصف إيران مجددا والحرس الثوري يرد على أهداف في الخليج. ترامب يؤكد النظر في بيع مقاتلات F-35 لتركيا ورفع العقوبات. الصين واليابان تتبادلان طرد السفن في مياه قرب جزر متنازع عليها. إلى التفاصيل. ارتفع عدد مؤسسات مرحلة ما قبل المدرسة في إقليم عن سبع بنسبة 127% خلال العام الدراسي 2025-2026 وفقا لنتائج تقييم مرحلي أجري في كرن يوم 7 يوليو الجاري. وتمت الإشارة في التقييم إلى ارتفاع عدد المؤسسات من 134 مؤسسة في العام الدراسي 2024-2025 إلى 304 مؤسسة، كما تضاعف عدد الأطفال الملتحقين بها ليتجاوز 19,000 طفل. إضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مشاريع تزيد قيمتها عن 65 مليون نقفة خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك إنشاء وإصلاح السدود والمرافق التعليمية والصحية والطرق وفقا لتقرير تنمية قطاع الإنشاءات. وبعد مناقشة التقارير، اقترح المشاركون ضرورة فرض رقابة صارمة على عمليات بيع الأراضي غير القانونية وتوفير خدمات جمع النفايات بشكل كافي والاهتمام بإدارة صهاريج المياه في مدينة كرن والعمل بجدية على توحيد القرى. وأشاد المدير التنفيذي لإدارة إقليم عن سبا العقيد كبروم نرأيو بالجهود المبذولة وحث على تحسين التنسيق لمعالجة أوجه القصور ونقاط الضعف. من جانبه، حث وزير الإدارات الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى المجتمع على بذل المزيد من الجهد في توعية المجتمع وتنظيمه وتزويده بالمهارات اللازمة باعتباره الأداة الأقوى. عقدت ورشة عمل في 6 يوليو بالعاصمة أسمرة حول تطبيق اتفاقية عام 2003 لحماية التراث الثقافي وإعداد وثائق التسجيل.

ناقشت ورشة العمل التي حضرها خبراء في المجال الثقافي وممثلون عن الأقاليم والمتاحف الوطنية وباحثون في مجال التراث وأعضاء من مفوضية الثقافة وفياضة المفاهيم والمبادئ الأساسية لاتفاقية عام 2003 في شأن صون التراث الثقافي، كما تضمنت الورشة عروضا حول التراث الثقافي وتحديد وتسجيل المواقع التراثية التي تتطلب صونا عاجلا وإعداد وثائق التسجيل الخاصة بمنظمة اليونسكو ومشاركة المجتمع في هذه العملية، وذلك مدعوما بأمثلة عملية. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة صرح مفوض الثقافة والرياضة السفير زمن التخلي بأن الحفاظ على التراث الثقافي ونغله أدى دورا مهما في مسيرة الاستغلال وبناء الدولة، موضحا أن العمل جاري في هذا الصدد. من جانبه أكد سفير اليابان في إريتريا هيداكي ماتسو أن بلادي ستدعم التراث الثقافي الإريتري القني والمتنوع. وأدارت ورشة العمل كل من السيدة جوديث أوغانا ممثلة اليونيكو في منطقة شرق أفريقيا والدكتور لوفمور مازيبوكو الخبير في هذا المجال. في كلمة الختامية أشادت السيدة نهل فالجي منسقة اليونسكو في إريتريا بجهود إريتريا في مجال صون التراث الثقافي غير المادي ونقله، وتعهدت بتقديم دعم اليونسكو في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستثمار العملي. ومنذ انضمامها إلى اتفاقية الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 في عام 2021 نظمت برامج تدريبية متنوعة وأدرجت أكثر من 150 عنصرا من عناصر التراث الثقافي غير المادي في السجل الوطني، كما شاركت في مختلف المحافل المتعلقة بالاتفاقية. حث متخصصون في الرعاية الصحية على تشجيع الزيارات وتقديم الدعم المعنوي للمصابات بالناسور في مركز إعادة التأهيل المخصص لهذه الحالات في مندفرة. وخلال برنامج الزيارة وتقديم المساعدة الذي نظمه اتحاد المرأة بمديرية الدكة المحافظة للمصابات بالناسور في 7 يوليو، استعرض أخصائي الولادة الدكتور أبراهام مانييل أسباب الناسور وعواقبه ومضاعفاته، مؤكدا ضرورة تعزيز دور المجتمع نظرا لأن علاج الناسور والتعافي منه ينطوي على جوانب جسدية واقتصادية واجتماعية. أشار إلى أن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في المركز بدءا من الجراحة وصولا إلى التعليم والتدريب والأكاديمي والمهني تهدف إلى التأكيد على هذا الهدف. وأشار أخصائي التوليد وأمراض النساء الدكتور حبتاه إلى ملكوت إلى أن هناك نساء حوامل يلدن في المنزل دون مساعدة المختصين، وبسبب الإهمال وقلة الوعي في مجتمعنا ما يجعلهن عرضة لمضاعفات تعسر الولادة والإصابة بالناسور، ونصح بتلقي الرعاية المناسبة قبل الولادة والولادة في مرافق صحية. وشكرت مسؤولة اتحاد المرأة في مديرية الدكة المحافظة السيدة نجستي أبراهام وأمينة مجلس إدارة الاتحاد في المديرية السيدة سارة سيوما الرعاية وإعادة التأهيل الذي تتلقاه ضحايا الناسور، وقدمنا تبرعات عينية تتضمن ملابس وسلع استهلاكية ومستلزمات النظافة بالإضافة إلى 14,000 نغفة، وهي تبرعات قدمت من قبل عامة الناس وموظفي الحكومة. وقال الدكتور مانييل محفتها مسؤول فرع الصحة في الإقليم الجنوبي أن الوقاية من الناسورة سهل من علاجه، حثنا الشركاء على العمل لرفع الوعي والقضاء على الممارسات الضارة. وذكرت المصابات بالناسورة أن صحتهن تتحسن بفضل الخدمات الطبية والمشورة المهنية. وفي غضون ذلك زارت عضوات من مصنع خيادة الملابس العسكرية المصابات بالناسورة الشهر الماضي وقدمنا المساعدات وفقا لمستشفى مندفرة المرجعي. تخرج 127 متدربا من بينهم 113 من الإناث بعد استكمالهم دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية استمرت 6 أشهر بمديرية سنبل بالإقليم الأوسط. وأكدت مسؤول فرع الاتحاد الوطني للمرأة بالمديرية السيدة أستير تحايي في كلمة ألقتها خلال المناسبة أن ترجمة المعارف والمهارات المكتسبة إلى نتائج عملية تتطلب تكاتف مختلف الجهات، معربة عن تقديرها لجميع الجهات التي أسهمت في إنجاح البرنامج التدريبي. من جانبها أشادت مديرة مديرية سنبل السيدة تسقا إلياس بالجهود المبذولة لتعزيز قدرات الشباب والطلاب من خلال البرامج التنموية

مختلفة معربة عن التقاطع في أن يوظف الخريجون ما اكتسبوه من معارف ومهارات لخدمة مجتمعاتهم. وفي السياق ذاته، تم خلال الحفلة تكريم عدد من الطلبة المشاركين في برنامج الدعم الدراسي الصيفي الذي نظمه اتحاد الشباب والطلبة ضمن الدورة الوطنية للخدمة الوطنية. سادة وسيداتي، لا فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. وعلى الصعيد العالمي، شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران بهدف إضعاف سيطرتها على مضيق هرمز، بينما رد الحرس الثوري الإيراني معلنا استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. وتشدد طهران على أن لديها الحق في فرض رسوم على السفن في مضيق هرمز، وهو ما ترفضه واشنطن، كما تهدد السفن التي تسلك مسارا غير المسار الوحيد الذي حددته بمحاذاة سواحلها. وقد استهدفت 3 سفن تجارية على الأقل بحسب الجيش الأمريكي وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الجيش الأمريكي أنه استهدف نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا، من بينها منظومات دفاع جوي ومنشآت مراقبة ساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة على الساحل الجنوبي. كذلك أدت الضربات الأمريكية إلى تعليق خطط السكك الحديدية بين العاصمة طهران ومدينة مشهد في شمال شرقي البلاد، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي. وردا على هذه الضربات، أعلن الحرس الثوري الإيراني مشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على قاعدتي عرفجان وعلي السالم الأمريكيتين في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، كما هدد بتوسيع نطاق الرد ليشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا نفذت واشنطن ضربات جديدة، وفق بيان بثه التلفزيون الرسمي الإيراني. أكد الرئيس الأمريكي أنه سيعيد النظر في إمكانية بيع ترامب مقاتلات F-35 ورفع العقوبات المفروضة عليها بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا بالعقوبات كاتسا التي فرضت بسببها اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في مستهل مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث يزور أنقرة أنه لا يشعر بأي قلق تجاه أي حصول تركيا على مقاتلات F-35 أو أي طائرات أخرى، وأن من حق تركيا الحصول على معدات تحديث وصيانة الطائرات التي اشترتها من أمريكا. بدوره أشار أردوغان إلى إمكانية الإعلان عن تنفيذ وعد الرئيس ترامب بحصول تركيا على طائرات F-35. أعلن خفر السواحل الصينيون أنهم أجبروا سفينة يابانية على مقادرة المياه القريبة من جزر متنازع عليها، فيما أصدر طوكيو إعلانا عن خطوة مماثلة بحق سفينتين صينيتين. وذكر خفر السواحل الصيني في بيان أن قارب الصيد الياباني توقل في المياه الإقليمية واتخذت سفن خفر السواحل الصيني الإجراءات اللازمة لتحذير وطرده. وتشهد الدولتان نزاعا إقليميا طويل الأمد حول جزر سينكاكو المعروفة باسم جزيرة داوا في الصين والواقعة بين تايوان وأوكيناوا اليابانية. أطلقت الأمم المتحدة أول حوار عالمي من نوعه على مستوى الحكومات حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في خطوة تاريخية تهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي وسد الفجوة التقنية الآخذة في الاتساع. ويشارك في الحوار ممثلين عن 193 دولة عضوا في المنظمة الدولية، إلى جانب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والتقني لرسم أطر تنظيمية تضمن توزيع فوائد هذه الطفرة التقنية بعدالة. وتستمر جلساتها على مدار 2 يوم في جنيف. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته الافتتاحية من الوتيرة المتسارعة وقريب المسبوقة لتطور الذكاء الاصطناعي. السادة، في الختام لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. ازدياد عدد مؤسسات مرحلة ما قبل المدرسة في فلسطين. ورشة عمل لتطبيق مسودة اتفاقية التوافق الثقافي.
الدعوة لدعم مرضى الناس وفي من دفع. إيران، أمريكا تقصف إيران مجددا والحرس الثوري يرد على أهداف في الخليج. ترامب يؤكد النظر في بيع مقاتلات F-35 لتركيا. الصين واليابان تتبادلان طرد السفن من مياه وجزر متنازع عليها. في أمان الله وحفظه.

0: يا ابو سعد الله ما حسين
1: ما حسين معماحه
0: نقعد انت
1: نقعد بس الحمد لله
0: بد مناي
1: بد نعيه بس ما عليك شي مناي
0: نقعد يا عبد الله ما حياه وكون خربت الدكو كينم
1: هي بلا تعب سنين مثلا
0: ارحي
1: سنين مد
0: يا وما حايتي بحرسه هني بدي وما كل هاي تكي والله

0: السلام عليكم. كحمد.
1: عليكم السلام.
0: أبي ما عليلاي.
1: أنك كي؟
0: أعرلا.
2: عبد الله.
1: أني.
0: أحمد قريب برعرك.

0: أكبرن كوالي قعد الله لك ما بتاع
1: حكاكتوبلي
0: يدول لك كجرا هيتك إحنا هم مريفنا تقولا مكا إيشام معن بالتان كه متايسا نسيبي يهدي مشواي إيشام
1: هن أتوكا ماي أيشنتا أسوغو إيش حدت كوتام سيسا إسكوم عن فروتو إيش حدت كوتام سيسا مكسرة كوهم أبا ملكي ما إيش إيش كه ماي أيشنتا
0: كيف فلولو كه بيان فر برامي علي جيجان تاني هي ترى يسواك وما عندك كته هيتك إنت أنا قدام ماي
1: نم هما نم مختني توختني كسف تب هايس
0: ما حيو منو ملوك إنتم
1: يا الله كي كتايس عبد الله تمه يبكي كل ما يسان كوه ورسان توا عادي
0: وكتايس عبد الله تحبي واه آتو دقد واي تم حيو كره يهو ورشي كني
1: أبلتو هاي أنو كوه بما لليو أتو سنان تايس أمه تاني تاني مايا أنو تمه حد كوه بس أما كعموت إرك أكاكو خاني نحبو يكابلتو
0: أتو أكاه بي تمه عبد الله كي نقطب كني مي كوه ماريكا أتو يبتي بي تو كه دتان تم مايا أتما كعموت شو كارج عمهين تم مايا كيالو إيه أنا ما بعرف إيه بكرة كأخذ جواي تانا حبيبيو أبلي على كوي بوليو
1: أبلي تهاي
0: أبلي تهاي أي بوليو كوني بعده.

0: نسيبي ونقع نسيب قوكي معيم
1: محاي انتان فردما وكيان عسينا
0: اسيب فردن ونقيت اكسار محاوة كراعتا
1: كتاو كوي ماريقا
0: نمائن داتين نسيبي
2: كرايتا

0: وانا هنا كي حماد قريع
1: هيه
0: كما الحرة سيمبرو كابو كسوني محعل الاي
1: أبا هي برا فايري همي تقبيوت حلتا
0: نسيب ديك بيسانا هنا كدام معكيا أو كهابتانا ميا هسرتم
1: يك عبدو برا عطبانا هسريني هنين
0: ها سيك عبدو برا أي رعس برا قابك المسايت أنا قطاه مرا أو كابو
1: أكابل وينهم محبه نيابو
0: وهو يربي سوا كابلت
1: أبا أنا هاي

0: كوكو فلولوك فلولوك
1: يا عبد الله
0: وقتي يا عبد الله ما حي يا عبد الله وهاي كوكي ابراهيم ارحك تنيني ما له يا عبد الله كما لو كاي بودا فلان ارحك تنيني ما حي يجي داني متيا بختنيني هو جد داني مكي نانو كو حمت مرهين نو حميكو كي نمانو يا عبد الله يا تاريجم كو فدين تالي يتولي توتني تني تني تان غداكي اتولي توتني تني تني تان مالولو دلايل نون تاكن فدينتا اتولي توتني مي كودا لا راتان فدينتا نانو كو هرهيم لبنا ناكي كو تاي سميت يابنا كا كو دار كو حمت مرهين نو حميني مدري منيا يوم عيني ما حاتي ابتينا حبايتك حميني مدري منك يا عبد الله
2: مي يال يورهم السن
0: يا عبد الله وهو مانغو اوي توري هنتان فدكي لا رهيم تمركوب ياكي كولا هسه مانغو مش ثابت هي ركي اختي اخر هي تهي دلايل نون نتاكي جدا
2: مي يال يورهم السن
0: رحيمي فدينك مو انا وو فدا هني هي انم غوراشي تيكا هاج تكير هم وايت انت مهن معنا كو يجي جاكي ان غداكي اجي تكيتنا دوني غبات لهن يا تس اني هم رحيمه كسه انا بارور معنا رحيم مو ايتكا رحيم غوراشي كل لك الدنني كي تامت كل لك هنا نينا رحيم تقول لك حنو كو كو كنا اتور هين غور ساي اشي لي تمشنا مالك حبتنا حبشت انا نكو كنا توخ سولي مهن معنا
2: كما يفلو لكو يو تعبتيتني مانو نسيبك لها قبل داق ما يكو
0: نسيبي نسيبي نسيب اتو نسيبي محاك انت انقبا اخ بو يتر حكوت عمري سرت وايت نس اتو نسيبك هل تبلنا كويا بلا هنا بكوب ياك كي يا عبد الله شارع الله بارو وقعت نسيبك نمختي دورت انك اقب انت كنا نسيبي تمونك ما بياكنا اه ما نسيبي انك كنت تميتي
2: نسيبك كويت كانوا غير مرا هداق ما يكو يو كان نسيبي فني حاج في محلن انو قعم ويت تامتا اسي عافيه تهتمت قدر حكومه هي هو كنكنا يوكي سنان فني حاجه تحلتان بهتيتان رعتك رعسس
0: وبها عبد الله انا كو معي انا مكان عبد الله دعويتك كو حاجتي محله خلاص حبيها يا عبد الله وبها معك تاني كو يا رتاخ

0: محمدين وبرو ما تسجيه كويه جرهنا
1: أي برا برو محل تا برو كبرا ما جنسي
0: بلا يا واي جرهني كم اللي أبغى جريوك أنت محايته
1: أتي برا نانوني نمي قاعد عنام هنا كتا عتبنا ينا وكفي لك كتي برا
0: محاينتا
1: إيه
0: محاينتا يا محمدين
1: ما الحين أبو تنقل ما نونيك عتبنا أو كي حتو تبوكو ماري جاي
2: أبو سمر بينك محارب أنا الحين هي يا ابو سمر سيبي ابو ما تذكر هذا سنه وقت تملكي ايش يلحب يا محمد دينو
0: قدم لوان يونك يجيبنا انا ما ترحين تهم حوايت ماي
2: الله وهو يا اكثر هبلتكو كاسل انت تكو كنت مبي

0: ake na bem mahay cutubana hana siibi fadhiini
1: ama hayinkina tonto bem hina sugake sugeed kado fanaat malcuy rahimi
0: wahu maanigtanihtaan
1: xumad garicii caasirtikiyo soomeeyan tamcu waytaa mahay bada cabdallaahi xeentaysi
0: edey maxamed diini amuulka keen xaagidi
2: السلام عليك يا هلا
3: عليكم السلام عليكم السلام
2: انقع فرق سوقتين جيتي
3: انقع ست معاني انقع ست معاني نجا
2: نجا بس
3: عيتو
2: غري والله
3: معنا
2: معاني كشي معنا هاي
3: معنا الحمد لله
2: يا هلا تمه يا عبد الله تو مهتم بس
4: كات تام وتم ما دسك مدي
2: وانا مكيحه حيتا اكاك حلتك ما هيتي انا ختم يا هلا بحسي
4: عبد الله اني حر حيتك حلك كمان نونو
2: يا اللي فريبه ربا تمه يا هلا دي ملي
3: ما دسك مدي
2: نادي والله

0: عبد الله
1: اكلت من دحنا عيد انتم
2: ما حد دحنا يمكن هبتن كو تمول له متني ماي
1: انا قدي وانا ما هبي ماي كو ورقتين ميسي
2: نيف انا صدف تاك يوم بريك كوت حبيك يابو تبرو لك هين هاي
1: او كو تبا برتا كو ابو يا برتا كو نسيبي ابس مكني ما هباني
2: يو كي نسيبك حنا لك تن قديمين هنا كنت مفدم عدوس
1: وهو يوك نبايا بختني تنك عتبانو ودي حساب ارحيس
3: ايه
1: ارحيس حسابو

0: هاي عود بنسقيايسي محليسي نقد في لا برياني كاك انا سيبي دقي بكاك كلتانا محا
1: كايلا بهايتينو كان فعلك كهن نكدلي قدام هنا
0: اه ما انا يا باكي ابا
1: وهو حلاتي كو ورسيو

0: 하고 소음으로 소라가 오고 시카려. 네 유리나 오카리나.
1: 미야이.
0: 아 이거 어떻게
1: أوكو محاي
0: يا عم وفيه كل ميت
1: قوس إلى ريت يوم أنت
0: يا عم والله تيو حتى وقتك يو حتى متى نأخذك تاني هندا محاي وتجيني ميت تقدر تقدر كفاية التناسي ما جيت كافيين
1: محاي
0: يا عم وتويسي أبو ما نه محاي وقتارك
1: أبو كوقتايسي أبو كان عالسمية جاي
0: هاي محاي وتجيني ما أجد يجد كفاية التناسي كوه ما تقول دكاي كفاية
1: نايو أنت هدل عادك كديبا رجورانا هاي أهكو زنبهين ناي نسيبي زنبهين ناي أتو نسيبي نمّا فردك أنو انكي بارات كوها بيليو
0: كوها فاليوها باي

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. أفي
0: يبقى لو ينن غفتانا داك لو يركتانا ينهي حمدين وكلمه تسجي
1: توم حي
0: ادي هي وراي حينين او كلتانا هنين سجي ميلا
1: نسيبك ني
0: كني
1: نسيبتك كبر حمته غود هاي
0: نحاي
1: وحات الحالات كو ارسنو
0: حاتيك حالات هاي رد ما انا لسد ما انا يورسي
1: الحنكو كر حكي غري مايو اي
0: ريدان تو رعيتو كون نبينا لك دكتني متني ماي ادا اكتنني متني ماي ادا حبت ما بلن هاي
1: عفار مسيله انت له رحيمي كون نبنا له معي بري مرسل معيانا ها كون نبنا فدحتني تو
0: ادا حبت ما بلن هاي
1: تابلي وك هاي

0: يا عبد الله أمي أنا كوفر هنيوك عبد الله وتيوك تارين كنا وما نمارك أمي أنا وين استمع يمين كارحسا
1: إيش أرحسا فلو أي تكو كسوغا كيسين فلا تريما كي ما بيو
0: أنا سر نسيبي كرين كي تنسيبي كدو ملعو كني
1: رهين كدو كدو سر تكا غربل يا كم ما يتكلي
0: رهين فرن تكا كم هيتك إحنا هيت فرداتا نمن مكال إن كي تان كدو بريسان ملعو يدي كي باكينه
1: نن نن فاسير رهين ما كك ما تعبين
0: وهو نسيبي وكارحلي
1: أكو أنا ما كاكي تعيش مرة العفار مثل هالحيث تبي سير هي كاكي قالي قايسة باهلي
0: تام فردم محاو
1: أو كاو سجا كي سجيتي تككاري ما يتم سير تام كا إيش بقى تتابع لي ما يسكتين نسيبي كي كتي أنا تكتب لي ما تابع
2: فدمتا أبي
3: أكم عند سيحي ما حتى يتحضنوا
4: ما أرجعنوا ولا
5: نسيبي إيه نسيبي
3: تيجي نسيبي
4: yina siibi kahli kookigaan tabbin kultan
6: abbi habo muhaajinay
4: kabbaga dokkori ciy ko dhac amali wa ma xishan fadhiinta
6: yoki ciit baan fanaad ay bilaami tani mali inni macaanig sar rahmaani tuka akhmaaliga
4: yi wadaa siini takkem hinna siini gudmaak ne suktiimi dumaak yena bukuraati siin xalwaay hinna
6: ab kurhata kinta maxay inni siini ka darada ahmaani
4: gara kaadi gawaayta siini gudmaak suktiimi
6: hay wuu nirahimin kinna haya ku ahmaay
4: am cili yi wadaa am cili am cili am cili

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. أكيد أحمد قريع دحنا دبره دتي مدين.
0: يري ده أنت كوفر أيه وكميت السجى.
1: كدم معك كبر دقيبتي.
0: دقيبك كهتا والله.
1: ودي. أيرك مالعول هاي تاني تاني.
0: والله أو كده قوم يك حنتام السبت أستك ويتم سره مارجا.
1: أو كم حنتا.
0: ودم السر السجى عطبنا كواي تجرسي دقي ما فرنتي. وسو كادو سجيت ميلها بكوك سجى.
1: ديباك عادة مكان عن قحتك. أبي جاي بس.
0: هاي محابه هاي.
1: عم علي بس اللي تميت بكابان تكوه قصوى.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. تكفي
2: أكي حمد وانا أبيب محاي تاكي ما نهتني مي
3: محاتو بي شيخو
2: كو قرر همدك بسيني تو هنا
3: أو كدق بيوك حنتيه براتي كيك سارا أرحيما قيمهن
2: برا برا مارقا وكاك عتبرهم هنا جاي تبع على محن ستنان دحا
3: أو كاقوب الدرو بحب مي إسين دعيها بهاي
2: ياه ندعو عمواي تانق ننن مبا
3: أبهان هاي
2: هاي هاي كوكت يا معي
0: آمين أكي أوكا أنتك سمو قولتك إسين تكتين الحوايتين
2: عادي أنا نبنا أن العنام محاي
3: طومك تيتي هامليه تمعك تيتي لامعلك إسفردب على تيتي مب
2: تهين كنا حب سانا مهنا برو ديريك فين عدتو مقعنك يا عميق قدك كويتك أكي برس بحتانا ما يفرده
3: أكي برس قريك تيتي القريلك كلا كتدفين عدتا مالعوك
2: بلا بلا بلا بلا بلا كاتي يا سلامك

0: يا عم علي او تاكي مسي تبلك امي يا تما توقشك احمد دين قرسي سقرسو يوه معدو بس
1: محا
0: محايا انا يا امي عسى عبدوكي برال سوقتي عاد حيل سيسك باهايا حيل وايتوكو وماما انت انا همتني
1: حيل وايتوك اني كام ماي سوقي وايتي ما باياما وسوك كدوك سعال كني
0: كدوك سعال يا كينينك رعليك حب سوانا انت بيتاهي
1: اما هاي دوما هيني اوري هينا او قولني هما جينكا
0: هي اللي حبو تمعي
1: اللي حبو انك تمعي اي كينك تمعي
2: صلاة الله على سلام الله على سير الله على كتاب الرسول.

0: تابلي تابلي صاحب عبد الله فايدل تري ثنا وكو ودي عتما فيلت كفين تابلي
1: لا تبل مكيده غداغا بيدحين ها عنتي امون ودو كو بات غحتا مكا ايشي فادن لي تنين تاي سكي سنن تنايد
0: دوما غبك كلن حاغيدي انا اوقي عم احمد دي لمره ورس هليو
1: كاي توب كو محد فاد سنن تناي مانتا
0: عبد الله صاحب ما يكو لي جيم ما كا تو ميتوما
1: ايشي فاد ما بتامت كو ما يكو عبد الله كاوبل مدح
0: بس كو تو يا باي ورسي يونني
1: وري ايشي فاد ما باي
2: يا حمد
3: مرحبا
2: وبره هراغو
3: ما براي
2: نسيبي نسيبي بودالتان متام بودال داو كوكليتو همتام معي بودال متنيكي
1: او

0: أكي على لي برا محبتي
1: يوم حاسرتا كبرك كيف أنا محقت ما
0: أكل كله مسوقنا
1: يلي مسوقينك يا عم أحمد يا عم محمد وتيفي اللي تكجحتي هنقول باهم حاي
0: يبرا كنا كوه ما تقودك سلامة هنا اللي يكتبك
1: هاي أنت أنا معي فيك ذنبي هو رشي
0: وهو كبب تسر

0: Ali Basita, in kaiti, aiti bahambuha, arrahuma, angalairu, segeri watira, okaret dafuya, namman tirburi, nabsir kawa, sinkeni rahim, angalewai, barasak baru, barasak baru, barasak baru.
1: Tah malhoi, mawakai, angkeli, maha innek hayyenokka, yedgen gahsakak abam, inna.
2: عجب الله بدير اللي تدري أيدادك إن عادين الرث من الحمد
3: يا دريني أبوك ربي كوم هاو ينتييني أما هم وهو تحلتا

0: محمد واب كيوري سعود ريه ميان باس ريدون كي ايدول قفهيان
1: فريبا ماما كوريسان ملك اسي هنمتك
0: بس ها حد دقفنا فنها يبسو منسيب عاري كاو عوايتاي
2: عاري كي ديقاه متاو عنا ميبا البتوك كتت هيو
0: ها وهو يتقلي
3: ايه نسيب يالي فريما باكوكي وكحنا حد دقفنا ميت محلتا
4: نمو هنتا

0: فرق سجين جيها نهاية سدب كل مجا حكا
1: يا عبد الله ما حايد بك الدير تم
0: مسوى عاير حايد تكون بتا كايها ندقيبي
1: عبد الله وتوم حد فردا ما إيش دود دل متى متى تها ما حابها نين توقعي
0: إن دود دم اللي تام تام ما دود ويا تيوختارجيم كوكين وايد دوع تام
1: هب

0: ايه نسيب ينسيبي حساب مكن يلا يما عليك
1: يلا يا فرم مالي ماي اسين تنين فنا هكله ما نعم عليو
0: انا ود خبر يدان تسين هكني يوي سرهم اوربسكن
1: نسا مني فروتي ناي كدو سينو واي سين هي لامين يكلن
0: وسون فري يكلون سين فايدي ما اغلانك

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. أيه نجيا
0: نجاي نجاي وغري معاني اي ارلي الله حقوستو غحتا رسل لي انه مخفتنا غحتا يني حمد دين لحيه همي اوغول يوك مجنا يوك سوغي كدو فنتو من تاكو اي تهتن
1: اسبا ما محتك ننبو اينيم
0: اسبا ما ها اي دي هي بڑي فايدل تناو كاليتيني اي بڑا كيل مويتا ايانا هنيني يو برسلي ابيني مكاب نكتي اختينك النتو اوه ورسا
1: أهاي عن داحل لحيطة اللي هبلين نكا عيب لمهن

0: رفة سنهاي
1: سنهاي يا هاي نهبلين يا هاي أنا سنهاي أنا سنهاي
2: يا حمد ما حتى انفردين تاما
0: خيري بيجي تاني حد عراه كانا
2: هاي سينما هاي يا قلنا عودك انا بيري جمعة ترى هاي نهن انك حاقي ده موميس يلا كنوك
0: ام علي ان شاء الله
2: ام علي ام علي ان شاء الله هكاية تمهب
3: هاي عم ابودي يا قد
2: نقا يا عم هاو سيسكيو
3: اتن ام حلو الساعة هاي
1: قد هي يا هي نقا حابا نقا يا نقا

0: عبدالله هو أبشو أبش كل ما حبينا شنو ما سحى أبش سيملا بيرهنا
1: يا معي كلاس بس معي

بلها تهجيبلن جليو هييني سرطانك سريتو حرير بودال هيني او نايق بدتو دهو بداميني كنه كهي احملعوي اف عدب بكارك دمام واملعوي سرق حب دي بيرك دايلي ممالعوي كحني سيدرت ابدا دوام.

0: يعد منا تاخذ جديد كم تكيكي تنين بوك غير داك وعسوك بوتو كاي هناك تنين متنا لا غير واي
1: يو انت نقول تمله تنين
0: بس بس بس بس اتلي عوايتك عفوا خلاص
1: وقت سوقي ويا هنيمه
0: بس بس بس خلاص عفوا هبطوا

0: نسيبي كم حبتي يا نسيبي كم حبتي يا نسيبي كم حبتي يا نسيبي كم حبتي
1: عيسى
0: نسيبي محافظه
2: نسيبك فدا دا وان قوبك محافظه
0: يا اللي ما تدري محافظه نسيبي
2: عدلتانغا
0: محافظه نسيبي ما كان نسيبي
2: ويو محافظه.

0: أكي يا لجو أما أنا سيبي ويتنتهي يا بد فنا عطبا ما يتبسكا
1: يا لجو غيري سورة اثنين محلسين قبل النار اعتاحتني
0: بلا بلا أنوي يتحل تكله بلا مهناي وبا مهنا
1: يا لجو حيلا الله اثنين محلسين قلنا النار اعتاحتني

0: لب هيا كده دم تكه ده عملك اها مساكو يبرال تكه غرسي ساكو غرسي مريه ده يلولا كيلك توا كاك توك تينك كارحي واي تينك
1: يه هاي ننور سيبه حبا رد مروبي نينوي مدعاكي كتوبال تنهي يعني مني ما بيوي اما هنكيه ندامي يدد دي يدامي
2: هم قاعد يروتك هم قاعد احنتك رحييني اهان دين الحرام كويتي مدعال واسولي مكويتك الديمو واي تعاد نكرعتو سيك احمد دين ودعاني هبي
1: سير احمد تهنير رحمتي
0: امين
1: سوري ويناي
0: امين
1: سوري تويناي
0: امين
1: امان انتمعي
0: امين
1: جمن اكتري
0: امين
1: جنة مرتي
0: امين
1: لكيه باتي براك كويناي
0: امين
1: او كلاها تمعي
0: امين
1: سارو تمعي
0: امين
1: لخم سويناي
0: امين
1: لخم سامر عافية توبي
0: امين
1: يا الله لخم سوفر يلا عافية روبي
0: امين

0: إذا أبزن مراخب زقبر نايت عينات مسرح قبوا متحل لاف ملقتي
1: إذا مراخب زعرفها الودب
0: إذا حالة مركبن ككيدا لو أبتنايت عينات

فراس يبقى تصح. التبورتا حيلي نايزين جلابو نغاب ان بحادة شيح زعبيان زخب دان مرغب نغدفع يغلان. سلازي إذا نايزي تنداد مرغب ناب تقبق بوتا انخو غما أبزن جالباين زمر كوسا. أبزا مركب زي تنداد نمزعان تغيق لنات وي لكعنات يدلي. إتا زنا أسد جيجا نتا مركب كتحم شيشان أكباب ياوي عنوات كتغتلن تغيل. إزي سلاز غونة دمايو إتا مركب أبت قاودة بمسبت أحد بغزة أرقصة نغن ميت ممرحة قواريسة أبزن برتو حيل زلون جلابو تمركوس. ناي عالمنا مسرطة وقطبة كساب حجي أبزي تنداري مركوس بمهلاو إذن ناي نداد بوط زلون نداد زقع عزام رغب نتلو مصعات زم حلال سنسلت ننهي هاقر دحنتن وحسنت نمهابن أدليتين. إذن مرغب أزين عبيت انتخوينن نتي أبت أبي بوتاتاتن ودباتن زقبرت انك أغستحاوه سومن قصاص أزيكا بيديز قبرو. انتخونا تنرادي أبقو بوتو نببزح إذن جرابو كالليل سعري أيكونان زكايدا.

0: نتا عدنا ناي ماي ناي قال خبد بلاك قن انا ماتيسي ارت انا بركو عدتا قدامي عالم سني كم تلعب اخو حنش عن ما دينا نبلع شو ردي حمد دي قا دخن دلا مقبي بتي ابچاف تچاف كرنا انا نبلع ماتي تحد بين شحن حزر خيرا يكون تحد خمزي ديلي تحد خمزي بها نغري لنا حجي ابكم حق حش عيبلن لكم ولا ميدوم صنيهم قن قرب خبده كخلي كمي دحرنا يصعد مقب تراي ولع نورم كوينو مسي اب زختر مودم كبيدي اب ابربر ادبلع نرا بشحن نغري ولا سغاد خون ولا زغنت خون ولا دورت خون ابزي اخالك عمي حجي انس اي حد سنتن قلع بربر بلعيا او بربر اساس بلعو بقى ابتي قدامي علمنا نرنافتي نبرنا يا بوتا حاجه امبري اتا نبرنا يا غزاس حاجه ايرترا نرا مبعلا حجي متي نتقبلوسي اي حد سمن يردس قلدي فم تلابي سمو مالتيتي استاي اتي نفاسدي املا مسكن حق حيش قرب ابتي نيشينا را قرب خبيدات الناس تنفاس قال ويزر قير لامبري تمكالا املا مسكن هو ولا حنتي سايس اي بلوم بريك العالم مالتي كم زولك هاي تا غزا الى على غري في امبر ولا حنتي تيوت نس سي نورمالتي دو هالنقر حجي مايكاني ولا حنتي يمص ماي صحا كلورين ونا تقوم صف ماي قلنا لكم املا مسكن استعبله ماما خابزني بقى على خا سبورت قال هن حق عيش زي بيتنا تاع تاع جفتي حباتنا مرتزي جي كافت ختمه مع الوطي الكاد نمتي ابزي يبقى على زي ما وانتين كتر خلا خاسي تنفاس نبعلس حد مشالو بورك ديت من واغاي مالتي كابت تشاو تشاو الكاتو بروسي نعتمون على زي ما وانتين كم زي تاع زيبلو انه عتم حد انجي حد لا يفيز نبعلو زي زغنا سامنا مسكن حق عيش بزح استايبلن
1: ارسم ما باتا
2: الله كني عملت قول كني عملت لي
1: ولا سيت حدا
2: سيت عمل كني كنت مهاري
1: شتشه
2: شتشه كني
1: ايه
2: شتشه ايه
1: تبور هنا يا زي عدي تقبلوا منا يوم بتعمي كم زي تبور ينارو أبزي إترا مساوية فتية كمزي بتعمية تكابلية إتهم أودلو محزو تيغا ميزاني ناتي محزو أودلو غا إسوم ولا ديبالو إسوم ولا كمت إنديوم ديليو إسوم ولا كلهم فتيومو كمت إليليو محاقوروم عدوم كلهم كريون ديوم دليوم كمات دليوم أبزي دلوكا معت معازو تيالو بتمتي طبقن حماقن يمعدنيو بعبيوكا ولدي أبوين عدين دلكتين ممهارينيكا يدوكو فين يالو مورال يهوبن يالو وطبق تقابليو تقرينيا
2: ممات مولكم يران
1: دلو تمرنا نيرا سبورت ولا تقابرنا نيرا فتيو نيرا زعدي ناتلا مبدنا كيليو واتمتي تبغيو قليل قايو وانتي كمزي كبيت نيقر ايكونا اوبنجر كايا خات زارب اصم ابزي خوينو ميديو لني كمي فتخيو عدي نعندي غي نحنا ولا كلمة ادالي نحار معالتي كم جنيش دي تسفى قبرنا قال مالي يبلوني مساوى نوع رأيو إزي عادنا قا إترا رأيو بدعمي تسبقيو قالكم حالة رفومي
3: أخبرت مسبع البيتا باتا بمخان أب كندا تغمت إتراوي صدرا بيتي مهاني صم ولا كوا أب كندا يكمو تنبر كمتا أب إترا زنبر زيكا زغبر خلو نغرات إنا قبرو كبهلو من مننتو من كيرحقو مسكبدت نابرا سدد إنا ترات صمو كوهنجير مو إتراو منفس زلبسات ببهلي حيمانود سنمقبار ستما خلت صدرا بيت فتيروم نزا اب كندا خوينا كما بيرترا زنبر زيغا تغمز زنبر سدرابيت كا نبه هاغرا تمليسا كتنبر كخبدا ايتصبن
0: حجي حرمات سدرا خطري تخديو مني يبلو مين هلو ولا بعلاتهم يملسوا ماتي وان دي انت مع التخنف على عمله نركينا كن يبلو معني درتقنا يدخلوا كن اليوم كما يمسبحكم كتزاربو مستي حبرته سمس غور بيدلو خميكم كتزاربو كل جزي حجي سايكون ترغمان امنغو يخونا له ماتي حجي نسخاتكم قد

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفيما يلي نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية أستهلها بأبرز العناوين. ازدياد عدد مؤسسات مرحلة ما قبل المدرسة بإقليم عنسبة. فرع الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية بإقليم القاشبركة يسعى لتعزيز الشراكة. ورشة عمل لتطبيق مسودة اتفاقية التراث الثقافي وإعداد وثائق التسجيل. أمريكا تقصف إيران مجدداً والحرس الثوري يرد على أهداف في الخليج. أعضاء الناتو يؤكدون التزامهم الثابت ببند الدفاع المشترك. لافروف يؤكد أن روسيا ستواصل دعمها العسكري لدول الساحل. السلام عليكم ورحمة الله. ارتفع عدد مؤسسات مرحلة ما قبل المدرسة في إقليم عنسبة بنسبة 127% خلال العام الدراسي 2025-2026 وفقا لنتائج تقييم مرحلي أجري في كرن يوم 7 يوليو الجاري. وتمت الإشارة في التقييم إلى ارتفاع عدد المؤسسات من 134 مؤسسة في العام الدراسي 2024-2025 إلى 304 مؤسسات، كما تضاعف عدد الأطفال الملتحقين بها ليتجاوز 19,000 طفل. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مشاريع تزيد قيمتها عن 65 مليون نقفة خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك إنشاء وإصلاح السدود والمرافق التعليمية والصحية والطرق، وذلك وفقا لتقرير تنمية قطاع الإنشاءات. وبعد مناقشة التقارير، اقترح المشاركون ضرورة فرض رقابة صارمة على عمليات بيع الأراضي غير القانونية وتوفير خدمات جمع النفايات بشكل كاف والاهتمام بإدارة صهاريج المياه في مدينة كرن والعمل بجدية على توحيد القرى. وأشاد المدير التنفيذي لإقليم عنسبة

تعقيد كبرهم لرأيه بالجهود المبذولة، وحث على تحسين التنسيق لمعالجة أوجه القصور ونقاط الضعف. من جانبه، حث وزير الإدارة المحلية سفير عبد الله موسى المجتمع لبذل المزيد من الجهد في توعية المجتمع وتنظيمه وتزويده بالمهارات اللازمة باعتباره الأداة الأقوى. نظم فرع الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية والنمائية بإقليم القشبركة في مدينة بارنتو لقاء تشاوري لتعزيز دور المؤسسات الحكومية الشريكة في دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية. وأوضح رئيس فرع الجمعية الأستاذ تخلزقي تسفى مريم أن الجمعية تبذل جهودا بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية من الاستفادة من فرص التدريب والتأهيل واكتساب المهارات المهنية، بما يعزز اندماجهم في المجتمع وتمكينهم من الحصول على الدعم اللازم، مؤكدا أهمية توسيع قاعدة الشراكة المؤسسية لتحقيق هذه الأهداف. من جانبه، أشار المدير العام لدائرة الخدمات الاجتماعية السيد فرانكو كوبابا إلى أن الإعاقة الذهنية والنمائية تتطلب وعياً مجتمعياً أكبر وتفهماً من الأسر ومقدمي الرعاية، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الوطنية لرفع مستوى التوعية وتوفير بيئة داعمة تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة. وخلال الورشة، دعا المشاركون إلى إجراء مسوحات ودراسات ميدانية في المناطق النائية بإقليم القشبركة لتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية وحصر احتياجاتهم مع توفير النماذج والوثائق اللازمة لتسجيلهم، إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية للمعلمين ومقدمي الرعاية بهدف تطوير الخدمات وتعزيز الرعاية المقدمة لهم. عقدت ورشة عمل في 6 يوليو بالعاصمة أسمرة حول تطبيق اتفاقية عام 2003 لحماية التراث الثقافي وإعداد وثائق التسجيل. وناقشت ورشة العمل التي حضرها خبراء في المجال الثقافي وممثلون عن الأقاليم والمتاحف الوطنية وباحثون في مجال التراث وأعضاء من مفوضية الثقافة والرياضة المفاهيم والمبادئ الأساسية لاتفاقية عام 2003 بشأن صون التراث الثقافي، كما تضمنت الورشة عروضا حول التراث الثقافي وتحديد وتسجيل المواقع التراثية التي تتطلب صونا عاجلا وإعداد وثائق التسجيل الخاصة بمنظمة اليونسكو ومشاركة المجتمع في هذه العملية، وذلك مدعوما بأمثلة عملية. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، صرح مفوض الثقافة والرياضة سفير زمت دخله بأن الحفاظ على التراث الثقافي ونقله قد أدى دورا مهما في مسيرة الاستقلال وبناء الدولة، موضحا أن العمل جار في هذا الصدد. من جانبه، أكد سفير اليابان في إريتريا هيداكي ماتسو أن بلاده ستدعم التراث الثقافي الإريتري الغني والمتنوع. وأدارت ورشة العمل كل من السيدة جوزيث أوغانا ممثلة اليونسكو في منطقة شرق إفريقيا والدكتور لوفمور مازيبوكو الخبير في هذا المجال. وفي كلمتها الختامية، أشادت السيدة هالفالجي منسقة اليونسكو في إريتريا بجهود إريتريا في مجال صون التراث الثقافي غير المادي ونقله، وتعهدت بتقديم دعم اليونسكو في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستثمار العملي. ومنذ انضمامها إلى اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، في عام 2011 نظمت برامج تدريبية متنوعة وأدرجت أكثر من 50 عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي في السجل الوطني، كما شاركت في مختلف المحافل المتعلقة بالاتفاقية. تخرج 127 متدربا بينهم 113 من الإناث بعد استكمالهم دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية استمرت لستة أشهر بمديرية سنبل بالإقليم الأوسط. وأكدت مسؤولة فرع الاتحاد الوطني للمرأة بالمديرية سيدة ستيرز هيه في كلمة ألقتها خلال المناسبة أن ترجمة المعارف والمهارات المكتسبة إلى نتائج عملية تتطلب تكاتف مختلف الجهات، معربة عن تقديرها لجميع الجهات التي أسهمت في إنجاح البرنامج التدريبي. من جانبها، أشادت مديرة مديرية سنبل السيدة سقا إلياس بالجهود المبذولة لتعزيز قدرات الشباب والطلاب من خلال البرامج التنموية المختلفة، معربة عن ثقتها في أن يوظف الخريجون ما اكتسبوه من معارف ومهارات لخدمة مجتمعاتهم والمساهمة في تعزيز ثقافة الإسعافات الأولية. وفي السياق ذاته، تم

خلال الحفل تكريم عدد من الطلاب المشاركين في برنامج الدعم الدراسي الصيفي الذي ينظمه اتحاد الشباب والطلاب ضمن الدورة الوطنية للخدمة الوطنية، وذلك بمنحهم شهادات تقدير نظير عملهم كمعلمين متطوعين، كما جرى توزيع كتب تشجيعية على الطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية دعما لمسيرتهم التعليمية. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران ليلا بهدف إضعاف سيطرتها على مضيق هرمز، بينما رد الحرس الثوري الإيراني معلنا استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. وتشدد طهران على أن لديها الحق في فرض رسوم على السفن في مضيق هرمز، وهو ما ترفضه واشنطن، كما تهدد السفن التي تسلك مسارا غير المسار الوحيد الذي حددته بمحاذاة سواحلها. وقد استهدفت 3 سفن تجارية على الأقل بحسب الجيش الأمريكي وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الجيش الأمريكي أنه استهدف نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا، من بينها منظومات دفاع جوي ومنشآت مراقبة ساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة على الساحل الجنوبي الإيراني. كذلك أدت الضربات الأمريكية إلى تعليق خط السكك الحديدية بين العاصمة طهران ومدينة مشهد في شمال شرقي البلاد وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي. وردا على هذه الضربات، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على قاعدتي عرفجان وعلي السالم الأمريكيتين في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، كما هدد بتوسيع نطاق الرد ليشمل قواعد أخرى في المنطقة إن نفذت واشنطن ضربات جديدة وفق بيان بثه التلفزيون الرسمي. أكدت دول حلف شمال الأطلسي الناتو بينها الولايات المتحدة التزامها الثابت ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة 5 من معاهدة الحلف وفق نص إعلان قمة أنقرة. وينص الإعلان الصادر في اليوم 2 والأخير من قمة الحلف على أن الاعتداء على أي حليف هو اعتداء على جميع الحلفاء. إلى ذلك أفاد مصدر في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ أعضاء الحلف برغبة الولايات المتحدة في البقاء ضمن الحلف وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ووجه الرئيس الأمريكي انتقادات لازعة لحلف شمال الأطلسي قبيل انعقاد القمة، وأكد مجددا رغبته في الاستحواذ على غرينلاند، معتبرا الموقف الأوروبي الرافض لذلك مشكلة كبيرة. ووجه انتقادات إلى إسبانيا على وجه الخصوص، معلنا عزم الولايات المتحدة وقف كل معاملاتها التجارية معها، فيما شدد اتهام مدريد بالتقصير في المساهمة في الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي. عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رفقة وزراء خارجية مالي وبوركينا فاسو والنيجر المنضوية في تحالف دول الساحل الدورة الثانية للمشاورات الرفيعة المستوى في العاصمة النيجيرية نيامي وفقا لبيان مشترك. وأكدت روسيا استعدادها لمواصلة دعمها لتعزيز القدرات العملياتية للقوات المسلحة للدول الأعضاء في تحالف دول الساحل. وفي زيارة للعاصمة النيجيرية نيامي، شارك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الدورة الثانية للمشاورات بين روسيا ووزراء خارجية مالي وبوركينا فاسو والنيجر المنضوية في تحالف دول الساحل. وخلال اللقاء جدد الجانبان تأكيد رغبتهما المشتركة في مواصلة تعزيز تعاونهما في المجالات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وتأتي هذه المشاورات بعد أكثر من عام على الدورة الأولى التي نظمت في إبريل 2025 في موسكو. وقعت أستراليا والهند اتفاقا تاريخيا يسمح بتصدير اليورانيوم الأسترالي للهند للاستخدامات السلمية في توليد الكهرباء، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى ميلبورن. ويأتي الاتفاق في إطار خطط الهند لزيادة قدراتها في الطاقة النووية إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047 وسط الحاجة إلى تأمين إمدادات إضافية من الوقود النووي. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن الاتفاق يفتح سوقا جديدة لقطاع الموارد الأسترالي
ويسهم في تعزيز إنتاج الطاقة منخفضة الانبعاثات في الهند.

وتعد استراليا صاحبة أكبر احتياطيات لليورانيوم في العالم ورابع أكبر منتج له، فيما تستورد الهند حاليا اليورانيوم من روسيا وأوزبكستان، على أن تبدأ أيضا في تلقي شحنات من كندا العام المقبل. ختاما سادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. ازدياد عدد مؤسسات مرحلة ما قبل المدرسة بإقليم عنسبة. فرع الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية بإقليم القاشبركة يسعى لتعزيز الشراكة. ورشة عمل لتطبيق مسودة اتفاقية التراث الثقافي وإعداد وثائق التسجيل. أمريكا تقصف إيران مجدداً والحرس الثوري يرد على أهداف في الخليج. أعضاء الناتو يؤكدون التزامهم الثابت ببند الدفاع المشترك. لافروف يؤكد أن روسيا ستواصل دعمها العسكري لدول الساحل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

حنسى أمس بلقتني 4 ساعات تسرح مالتي 4 ساعات قبلك خلو حجي كونتينوس ندحر كوينو مالتي ندحر نقو حجي شاهي أفلي حكي قرب فخص بلا مقبخت قبر الله ندحر كوينك قن كلتها معالتي قلس كنت تأنح تغيلة ندقنا كم زق تغيي إيغا تعيبا ندحر تصبو تعنا دلو عيبا زي قتلا زبولعو حمومات زي كونو عيبا ندحر كوينو ጽቡቃት ሰርሐልኪ ዋላ እቶም 200 ዝበሃሉ ባእት ኣለዉ እሶም ጽቡቕ እዮም ዝሰርሑ ሕጂ ሓንቲ ክሻ ስጋዕ 1000 ሊትሮ ጋዝ ትሕዝ ማለት ብኸምኡ ይድዕቀን ሕጂ እቲ 700

0: أمو وأنت داير حول
1: يصير حول
0: كخيتي لك
1: وأنا سيبك قداد حساكم شاتي خير
0: كرب

0: 哎呀，喂，啥地儿？
1: 没得，哈。كمان قاعد يركض وعند الله يسئل عن ذلك ده شو مخينا سئلة عايزة ليقة عايب بلا بتوبة لي تايدا وهاي تايدا شو كون داي معالتي
0: يعني كون
1: هو صبق يركض حان حانا قمت يا ابو نبيت نخخت كده ولا حان عنده خفة لي حان سابع للنا
0: زبينه
1: هو تامين لصنيحو ها جميك اني حنا حندو اني هي
0: اسكي
1: لحا نساري يا ما
0: سمع عندك ده ازي دايرنا عينو من مرعى محتاج تصدرهم
1: هيدا اللي زرع بعد الحمد لله من جرى ختمت الله يكونكم نسيه تحت النيه نسيه دعي لما انت فليت اي انت يكون مهانتي سقاب نعوم زقمتكم وي زرع هو نغير كساب زي بالله انت ما خلت قلت لنا زي فلت قال دعي
0: انا بس عينهم فتاو خي هلا اختار ما لك زبرتي
1: دعي دعي تاخت ولدي اللي حزل لك اسكي انتبع تقع زفرح قوي بلنا انا مسؤولنا كذلنا كتب لي ازيد اللي خمت اللي يكون دو عافية جيب كتازاري
0: اتو شو ما يسي نعينو ملك بكو ببلاي هزل لبا
1: نسوخة قراري اخي زبرتي عقول لهم ناتك قنتي انبير انا خنقرح كدو انا شبالي

0: عالكم سبيت
1: صغا
2: هاي داي
0: ساوني مالين
2: اواي ازغل لطا
0: تشاوي لو بقس مسولكو
3: اسمع ابا
4: ايت غويتاي
3: اذا عينهم تبحال قلعه انت دابياتك وي صدرعو انت قبيصمخا ايوخا تمليس كان عين غرني بعلي اللهو
4: كبرت هبلي غويتاي
3: بقمو يزرفنا ين قرب اخل اللوا نتاخ ان قچخون ام تمال اخيانو
4: مالك
3: بالحريك بكاي هاي زعقمخا تسكيم كالاخيت
4: الشخم فقدكم يكون غويتاي
3: قچا قرب حاجه تخونا مسكينيت انت يالوا تخا
4: شي غويتاي كبرت هبلي غويتاي
3: ايوخا غداي زقلعه اجبيت كان غرني نتوم سدرا بعلي اللخوم لو كالو
2: انت ساو كم يزبلوا لو هادي مسيلك ها عدنا امكو اراوي دو غلدو زبلو
0: مل اخيكو مل اخ
2: مل اخو
0: نزا منجدسي صوركو خوين تسمعن
2: واي غاشا خلا خاسي ها صور هيو سيدك
0: بتحكوا ازا اكلتي نزا منجدي فين فين فين داول كي متي
2: منجد هاصف دقي حنا ويسنح لحركه نتوه

0: تهرز هذه موزيئة تميسك مال غفتوات خاطة تلتي مرفيورنا مهم يكن استمارت هنا سيبو باركس خمزة بمقصال كان بتا سعبا تقرب تحستونا تقوات يخبلوكم نلوم التقوات كان يستفال علي قم نقر حزل زخونة تحستوات أوادي داعا قال اختب لنا مالتي خواخاني بزوح نقر كن مهار رئينا خنفتن تسفان لقبركو حجون داقيمة نابت قوات كبلوكمي سنعي مكتبال
1: كبالي عكساتي كرصاوت كعندر فنترع كبال كربش كعقرقر نساك تصوالاتكم بار؟ باركا تماهيرا مسعبهو عابي مسكو باسكو ني ارترا كزيريلا كنسوط غزو طبيح نزبالا موخاني اي فلتن نيرا سبابا يتسفى زنبرا كومو تخينو تساقام يلان سقط رايبالو نابي عصبهلو تماهيرا كابزك ساعسا ماي دقري تاتساقيلا قلت امي اتريرا اقمورو يسيحيلا شعو نير تراز دفرا انتالو شاموت ايه وطيئ ايه تنبركخ يزولو تنبركخ ترق ترايبولو تساقام يلا سريحة هبتام سكونكو شعو ارتراوي كولو قبل علي هالو اب تحتي هالو نناتو متصاوت بامبولا نناتو بشكوت كارميلا نناتو بالاسو منبري نناتو نفاريت مزاوري غرفوندو بش قبلكمي بش سق طراي بلو امانوني نسخاتكم طراي صقبكم كي تصبصبكم تصقيمكم امهروني كم اوكبرون بر صقام يلن اي طراطا ازيو ترقمو بلادي تساقم يا بلقن فتو تهاقري

0: تيجي تقول له ماذا تيجي تيجي
1: بنتو خم غرفونا انتو خنا مسنا اصنع تزي لنا حنا تصنع سزلنا اي تربشنا
2: انت يقوم تصنع زلو
3: ما تصني ردد علينا جمركم ديهم مطناتي
0: واحد يا تول كواس لاتكم نحرق الناس نحنا اخن جمر
3: ناتنا را انت وين يزحرقكم
2: معاش دي فتنا جينا قلت صومون كو اي تعرفوا زلو جينا حصن كو اي زلو
1: حراي كنا مسرفوا راح تصنع لهم
0: قلت معالتي قله
2: قلت معالتي خمان يكون بتمرت حنت معالتي اسمع بالله نقط
4: بنت امور
1: حراي بولو نسخن بتمر اصنعو نحنا كن كنصنع سديلنا زلنا بتمر رحقنا
2: جدي

0: مرحبا بكم، اتقبعت عدو خارج لليكم حيسام الطابلتنا لقل اليوم دلول الاخبار زي اللي تقدمتو ككمال المسلف كله ارس اخبارهم. تقليم عن سبا مؤسسات رودات كمس العباد يبكرن دي باقب اقيمام ادارة تقليم تحبارام. محبر وطن مسكنام عقل وعبد قرب فرع اقليم غاش باركا محبر قماتنا الزمام. مكتب تعليم مديرة قال نفحي قلصة مسلسل سنة لاتو مدرسين جائزة هبام. من أخبار خارجه أمريكا وإيران لأن بتيهو حديث مبادلة هجوم يوم 9 جولاي سبح مدر للتلاليه وهالليام. حركات حزب الله سلاح السكري ديشا ديب قبلة لبنان قلت نحكم سلطو وزارة دفاع إسرائيل حبرت. أستراليا وهند مصنع طاقة نووية ومعدن لركزات دفاع فرميام. حيسام متقبلتنا من أرس أخبار التفاصيل الأخبار. تقليم عن سبب بزحي مؤسسات رودات بمتوع سرع صعب متايت كم صلع عبات أمرام ناي اللي كبر التفاصيل من منصورة عثمان.
1: تعليم عن سبا شعب وحكومة لتعاونوا لتشك أورات سنة دراسة كل ألف وعسرة وحمس كل ألف وعسرة وسس مؤسسات رودت بمئت وعسرة وسبع متايت كم عبا اتيوم سبع وثمان جولاي دي بكرن دي بلقى بقى جيمام سر سنة إدارة تعليم عن سبا تحبرا دي بلقى جيمام سنة كل ألف وعسرة واربع سنة كل ألف وعسرة وحمس مئت وثلاثة واربع ليطة لعلى عدد مؤسسات رودت.

0: ودت التلوغت اللي 304 كمباتها عدد درسها بزياد عصوف عندت وقلا حد 10000 كمباتها تحبنا انبل اللي تلحل فاسس ورح زياد 65 مليون نقفة لكلفة بنية وأسنيوت كزانات مؤسسات تعليم وعافيتكم سلهومات ارقياتات لبقتو مشاريعكم شقة تقارير بن عمر أبرهام دي بمجال عافية عقل صناعة بولت سدة طور وداحة حمام تي بي وآلات تامم ناي فيزيوترابي أجنيت دي بس بدالة كرن بحوث أولترا ساوند هي دي بمركز عافية حمل مالوكم دالة حبرة مشاركة دي بلا تقدم تقارير هدك حبر حقولة ودو برا من قانون لا تزبع أرادي وبنية أبيات سكن مراقبة وجيبة تقلق بالو كافي مقحف قمامة تقل الدالة ات مدينة كرن إدارة بوت ماي حسر قلت هيبو كم سلهما متكم كام دقاقيت بلا توقلا قلت كدم ديبو للبل أرى قدمو وكيل حاكم أقليم عن سبا كولونيل كبرو من رأيو دي بلا قدم يا كلمة لتسرق لوراتات حقول حمدا محقز ودعف حل اقل ركب بحبر اقل تكدم فانا وزير إدارة تقليم سفير عبدالل موسى بجهته مجتمع فزعوت نزموت وقت عندقوت لدك أبقالات سبتو بلا توقلا اقل تكدم ديبوت فانا
1: محبر وطن مسكونا معقل وعبد كولو بفرع اقليم غشباركا دور مشاركه جهات حكومات لترد الامام محبر قوماتت يوم 8 جولاي دي بارنتو نزامام مسؤول فرع استاذ تخلزجي تصفى مريم دي بلاك قدما يشرع مثل مسكنا عقل وعبد كولو بلنا برجهات مهنت ومقدرات بكل جوانب عندما الكو المجتمع مرعيت اندت قبقلوم صدايت الركبو مثل سب شركة لاتهم جهات حكومتهم عاونت اندى قبت جيد كمسل قبيه الله اندى حبرة أساس مجتمع اقل اصبت بلا حيسا اقل تقدم ديبو كمسلات حزي افهمام مدير عام قسم قدامات اجتماعيته سيد فرانكو كوباب بجهتو مسكن عقل وعبد كورب فهم كافي وكالات لاتقلب صبتو عائلات وريفعات ديبا حمام لبهم فهم اندى ارحبو للسدو بمشال مجال اغلت خلق مثل مؤسسات حكومة ومحابر وطن معاونة دقبت قبل توقع لغلت قدم ديبو كمسلات حزش ارحم مشاركة ديب دونغوبا ديب دواراتهم ريم نيغاش باركا مثل مسكن عاقل وعبوت غروب لنبرو مواطنين اغل هلو سبت قدرو تايان وحفظ اغلق با لاتت حز سدايت اغلتك با قلوم اغل اتحادروتهم لاتت حز نظام ووسائق اغلت هيب كمسلو مام اغل مدرسين وريفعات تهيل اغلت هيب للبل اراء قدموه مكتب تعليم مديريت قال نفحي اسرع حتى انسات لبتوم 3 أورس سب مسل سنه لاتم مدرسين مداليت وقروش ابام يوم 9 جولاي ديبلا قبت عدد مسؤول لمكتب استاذ تانيال سلمون ديبلا قدم اي كلمات لبرنامج التلالين على فقريت مورو قلت اورات لقب اوراتات كمسلتون دحبرام جايزات لنا سو ديب سنة دراسة سنة كل 1015 وسنة كل 1016 كدما سنة لأفهو كمسلتون مدرسوم شهادة كمسل ركبو أبرهاو هدف لا برنامج لا سب مسلسلات لا توم درسين قلت نيت ولا بعد ما اسروم قلت لو كم سلتو استاذ دانيال بتوساك شارحم مسؤول مدارس قال الدرجه تقليم مقب استاذ يوهانس سلمون بجاتوم قل مدرس لغبي اتنيات دي بورات درس ودرسات دور مهم كم سل بحق ولا شارحم ابتلو لي قلت قدم دي بوت فاقدام ديبلا مناسب ديبلا قبا امام جيمام افعاليات برامج دي سنة دراسة سنة دراسة سنة كل 1015 و16 عدد حليف لدي بكل درجات درسولة الحم ملحقو زياد 16000 دراساي اما قبا جيمام سامنا وسع متايت كمسال على شارحام مدير مديريت قال انا فحي السيد محري يوانس دي بلاك الدمايانا يمكال كلمات لليت فدابت قلت تحفز والهلا دعف حلق اللي بقلو دارت مقدرتا لا تسدايت كمسال ود اكدام أبجات بعدات دي بسنة دراسة سنة كل 1013 وسنة كل 1014 كمسلو ما دي بسنة دراسة سنة كل 1015 وسنة كل 1016 بدرجة مديريت دي با قبا جغراتات عادات وريادة لتعاوتو جائزة تهيبام تقليم مقبي مديريت سنبل قل مدة سسوارح أوليت راديت دور صلاة الحوم متو عصر وسلس أنسات لبتوم متو عصر وسبع دراساي اتيوم 8 جولاي تحروم مسؤولات محبر وطن ما أنسات ديبلا مديريت السيدة أستير طهيم دي باس مع التكلمة لتهيبة دروس فعل قلق ايروتو معاونتنا كل جهات كمسلات حزين تحبرت لتأهيل قلت عوات جهودهم لودو ما كمسل لو حمدتم

مديريت صنبلة سيدة أجا إلياس بجهتام مقدرة الشباب ودراسة قلت تطور قبل هلا جهد بكل جوانب اندحى برت دراسة ركبه وأمر دي منفعت مجتمعهم غلا وعولو لبا دمانة شرحتم بل اللي أم حبر ما تصداداي أوليت دورة كدمة وطن لتنظمة صدايت مرم نايكرم كمس المدرسين شاكولها لو دراسة ورقت حمد مثل مسكنا عقل وغرب لنبرو دراسايه متنايتي لقبقلهم اكتبت تهيبو حيسام متقبلتنا اخبار كبت عدي بلتهم هلا ازي ديب اخبار خارج نعدي كمتم امريكا وايران لأنبتا يهو حديث مبادلة جوم سعجو لايز أبحم در لأتلال يهو هاليام بأساس اللي قيادة مقباين أمريكا مقضن ميسايلات والدرونات كمسلومة دي تايرات ومأساسات نوية لبتو سعى مع ساكر ديبلا ودي تجوم ديب أدام وممتلكات كسار كمسل جرح حبالاتم لمصدر أمن نايلة بخليج هرمز لغب حركات مراكب دمانة تقلركب دورو وكل كمسلتو قيادة مقباين أمريكا شارحات بهجومات أمريكا من لوحدو عصر 4 نفر كمسل قتلو وحد 8 كمسل تحاكرو عقباي صورة إيران أتأمرام بل اللي إيران دي بحرين كويت وقطر دي بهلا مهم لاتو مع عساكر أمريكا هجوم كمسل وديت حبرت كليت أمريكا يوم 8 جولاي دي بإيران هجوم حقل وديت إيران ما دي بحرين وكويت لهلا 8.5 مع عساكر أمريكا هجوم بليس كمسل وديت للذكر لحرب بسلام حلق الركب مصر إيران قبلت أن حدق كمسل إتعوتا لشرح رئيس دونالد ترامب ديب إيران لقب هجومات قلدك أب كمسل تحبرام بل اللي هي بقبي سلام قل أكتم سيئة العلق لو حرب إيران اتجاه بعد قلت كمسل قدر لتحبرام حركة حزب الله أسك ناي سلاح بحزب الله سلاح أسك كري ديشا ديب قبلت لبنان قلت نحكم سلطو وزارة دفاع إسرائيل حبرتم إلا تحبر إسرائيل ديشا منا أتيو لاتنحا أرادي لبنان قلت أفقرو كمسال قدر رئيس دونالد ترامب قيمام حول هباتم مناتا ديشا ديب دولتا ديب لبنان نايت انحت قرار اقل بعدام جهات لخص كمسال يكون الحبرة وزير دفاع إسرائيل شرح رئيس ترامب رفض يوم التحالفة ورح جون فنج إسرائيل ولبنان لتبات صحة اتفاق أمن إسرائيل حان مراقبة من لو وديتو لهليت كفال أراد لبنان قلت تفقر للبل نقاط كمسال على ديبولة أمارم منات إسرائيل الاتفاق دي فعل كمسال إياو على تو وهليوتا ديب لبنان تسحبب كمسال هليت تقارير لفهم مبل اللي إسرائيل ولبنان لتبات سامن دي بيتاليا ابتوساك هدق قليديا كمسالتو لتحبرم أستراليا وهند مصنع تعاقد نوويته مع عدن ركز اتفاق فرميام الاتفاق ودار كله لدولة يوم 9 جولاي دي مدينة ملبورن أستراليا دي بودو هدكتو لتباطحام باساس لا اتفاق هند من أستراليا يورانيوم بزحي قتزابي دي بتعدين مع عدن هي اقل لتعاونا كمسلت أمور هلام بل اللي كليتن لدولة نوس نوسان لوديهو عدد كسات رأس مال بجنس وبزحي قلا فيعاهو كمثلتو ديب له دق حبرات هلايام الاتفاق علاقة تجارة قلت الترد سيدياي كمثلتو لا شرحها كليتن لدولة اللي قلت أكد جهدا كمثل وديها حبرايام أستراليا وهند ات سنة 2005 زياد 54 بليون دولار للتواقم مبادلة تجارة كمثل وديها تقارير حبرهم حيث متقبلتنا لليوم دليل على أخبار قدم تمم أزيما أرس أخبار بدقمان التقليم عن سبا مؤسسات رودة كمسل عبا ديب كرن ديب باقب أجمام إدارة تقليم تحبرام محبر وطن مسكونا معقل وعبد قروب فرع أقليم مقاش باركا محبر قومتنا الزمام مكتب تعليم مديرية قالان فحي إقل سب مسلسلات لا توم درسين جائزة هبام أمريكا وإيران لأنبتا يهو حديث مبادلة يوم يوم جولاي صباح مدير كمسل التلاليه لشرح حركات حزب الله سلاحة السكري ديشا دي بقبل السودان قلت نحكم سلطو وزارة دفاع إسرائيل حبرات
ودي باخر أستراليا وهند مصنع طاقة نووية ومعادن للكزا اتفاق فرميام. أخبار دي بالتام هلام مسيت بكيتة دي من التمني لأقل يوم دولي على أخبار دي بالأتمام هلينا ودحن ما يوم.

0: دي
1: كم هي الكائخة قلنا خطوة البحر اختفت برتخل
0: هاتكم تقلنا لك لي أنا هذه هو تيمونو لا أخذ غير فكر
1: بعرفته
0: زعرتي كنت كده تغني هلا بحزك سبيل هو
1: زين سيد ليتك حجم منتك حكسك هذا

0: ميد الواد ده يسرحها ميلا.
1: لا لو مسي زحلنا نعم متسبي او مسيينو ولا انتي مرة تلو وحيدو
0: لا تكون بقعة تقولي لي خيكو عميلكو بصراحة انت زي تحقسو يتفي
1: عبانا ترأي موزيكونا اكل لهم ذاتنا سرحكو
0: نصغاها بولك آخا ميلا وعلى تيس دورش بالشغل حقيرك عالخ نصرح اللي ميت كايدو
1: شغل دي هذا شغل كلامنا يتغابر دي حاجة سبين نقر كين بويا
0: هو كان بصراحة أنا بصراحة فعلا لنبر
1: كمي
0: كمي زي من لبا عم نوصل كان بصراحة ناتو فولي تأوائي زلو أسرحي مسارحتي ولا نبعلون مسارحي مزلكم كل جزي أب حدا سرح قطع حلافي خان مسارح تخان ريخا نعوم مسيكا تخيط خوكا كل جزي أود حلافي خان بزق تقودوا النابلكم نسخون بزق تقودوا تخوكم كين حمري
1: أمين أسرعين كم سألكم عن زي الزرم؟
0: مستاذ فيه تكابلنا عشنان فالت كم زبال كايو؟ لباني عقد خالة زار حسب يتفوتو نايتاز فيه تعقدك ان درس لازي يبولو نعقا حسيك
1: أي ترداني
0: وكما سرحي قامتا حماك كان ناراي تصبوق يبزوح لشارد يزبلك منوي حيوان سوي لريك نزرعي قلت لو من صباح النابلة إذا تقاقل لك يبلك نسغى غي تفلتك صبوغ اللغيكا جيجا مصدقمو نحسيها زباها ديولا نفسه قمت يزاعتو
1: نساسوه زبز حكزي خاب بعين موطع حليفو نبزر بقى تريئي يفلتني
0: سلازو دم كتنك أغزم عدك هذا لخو زخونا أبا عين زود تسرح كي سرح نبسخا نحلق أخي زودي
1: هاي بابا
0: هراي الله
2: هراي بروح معك
0: هراي بروح معك

0: ኢታዛ ናበይ ዳንልኩ
1: በቃ ንሓን ሐረ ንዓሞ እዚ ንድብረ ጠራንፎ ማኪና መጪ ሳም ኮስተኩም ሐረ ዛርከ በቃ ነው ጉዳይ ደን ኸይ አውለኩ ኩሉ ተኸይ ታቦሳ ናይ ክራሪ ማኪና ዳ ወዲ ኸምፀ ደና ደውለ ለሽ በቃ ዛርከ ቻው ሐረ ለጸዋይ ወዲ
2: اين اين ترى تقل حيله قاعد نقول لي تفطر شو اخذت برتي ايش تكون انت قوقو دي بلي امرا
3: معنا غتفلت قوقو كتب لي هما انا عبس تحكى عن نفسي
2: سكت سكت يكون هاي زربي بطرحها غير عين درت درك الله
3: صحاتي بقى على هاي في الكه
2: ما تخنا فافعتو لكن اسكو اجي خدها مي اصلا سبحان الله كمان انا معناتها كاين نمش لين خيتو خينا غدفو خولو متي كلاس حيز الله
3: تصبيها مزيرو راح الجزائر كاين كوينه
2: قوم بالي

0: هاي سالين ده حندو
1: سلام حندو
0: يلا تيرا زوين هذا طويلك
1: دحني اقعد عم بسب ايدت بزل
0: واه نقوم در دايرك اكنم
1: اقعد عم يزغن
0: هرابيل قرفك انا هاسعت اخين لسرح
1: هرابيل
0: هرابيل جا
1: اي تتفق اخابي
0: هرابيل

0: عرفة،
1: هلو هني، كمان
0: تعالي اذكر كهون دويلك
1: انت ايه دابل كراه ذكرا انت عليك
0: ايه بتالي فونت انك جراي كونت انت ايه ده سعد عفيلو
1: نو ما جيني ايسو اللي اخر بخالي ادي لك حجيقنا لالا
0: الو افتك ذاتنا
1: مو سرح يسكال لغاديها ادي لك انا
0: انا ولا حد يقول لين شوفيني قبرا له ده عندي
1: نو ده حني كره هو كايد لي كما تكبي على خا
0: هو كافت انا قذاتنا جروسر له كلان كيرا بلا بعت بيكي
1: نو اي دونت بني يمكن حيزلو ما تاخو
0: هاي

0: سلام كميام سي رمز، خبركم انت قتاتلتين لومي تشعت حملة ساعة تشعت مشز تدالوة هاقراون هاقراون زينا تات حيزنا لكم كريمنا لنا كيت قتاتلنا بخير وزع الدم بيطرس بنقص عرس زينا عب زوبا عن سبا عب كلتشان عسران حموشن كلتشان عسران شدوشن بزيه تكالات كلمة مرتي بميتن عسران شوعات الميتاوي تعبيهم هاقراو محبرة أمراون معبالاون سنكولان جنفر زبا قاشباركا ترى مشارخ تي أكالات نمحيان العودة ذات وديبون عب زبا ماكل بيت صحفة تمرتنو زبا قالا نفحين عب النتاوين ممهران التبابعون منكسقاس حزب الله تغليلو فتكو كساب زور رد سراويتو عب ليبانوس كتنح مقانو منيستر مكلها لإسرائيل حبيرو أستراليا الهندن عب اندستري نوكليسا وطاعتن برك معدناتن ذات كورس معتفراري من روسيا زي بيتاو عداغا نمرقا سدد نافتا كمزون زفتو قليتا عب زبا عن سبا لو ما عمت بزحي تكالات قدمة مرتي بميتن سبعا ميتا ويتكم زعابي تقريتو مزعب زن عب قدما يمنفق قلتاشين عسران شدشان سلاسلة كالي المعاتا ومدماتن وكل إيرينا الماز والدى قبريال زدالو تطبطب يسعب
1: عب زبا عن سبا بمو هاد هزبن منقسن بستعام مسرح عب عمتة تمرتي قلتاشين عسران حمشن قلتاشين عسران شدشن بزحي تكالات قدمة مرتي بميتن عسران شوعتن ميتاويت كم زعبي بشوعتن شمونتن حملن عب كرن عب استحايد من فقاو قمقام من محدار زبا عن سبا تقليتو عب تي قمقام عب قلتاشين عسران عربعتن قلتاشين عسران حمشن اكارياماوي عمت ميتين ساسان عربعتن ترايز زنبرو قصري تكالات قدمة مرتي عب زيزي ساسا ميتن عربعتن كم زبزحي قصري تمهارو دما بقومتن بالعلعز في كب مبال ناب أستاد أسرت تشعات تشح كم زبرخة تحبيرو بزي كازي أبز حالف منفق لعلي سوسان حمشون مليون نافاز ورده هنت أتن تقنان ديغاتات تكالات تمرتن تعنان كومون تقياتات زرقبو بروجكت تات كم تقبرت أبتاب هنت أول معات أنتيرو عمداي تعنا بسب سرح بالحيز هرقفة زمنا ومن تقرح مام تيبن ملو مساري حتات فيزيوتراب هنت أناتن أبو سويتال كرن ناي ألترا ساوند ممر مردما أما أكلت عنا حمل مالو كم التوادة تحبيرو تساتفتي أبز غربت

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإرجية، وفيها ازدياد عدد مؤسسات التعليم التمهيدي في إقليم عن سبأ. فرع الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية بإقليم القاشبركة يسعى لتعزيز الشراكة. تكريم المعلمين المثاليين في قال نفحي. أمريكا تقصف إيران مجددا، والحرس الثوري يرد على أهداف في الخليج. أعضاء الناتو يؤكدون التزامهم الثابت ببند الدفاع المشترك. ولافروف يؤكد أن روسيا ستواصل دعمها العسكري لدول الساحل. أهلا بكم مشاهدينا. ارتفع عدد مؤسسات التعليم التمهيدي في إقليم عن سبأ بنسبة 127% خلال العام الدراسي 2025-2026 وفقا لنتائج تقييم أجرته إدارة الإقليم أجري في كرن في 7 يوليو الجاري. وتمت الإشارة في التقييم إلى ارتفاع عدد المؤسسات من 134 مؤسسة في العام الدراسي 2024-2025 إلى 304 مؤسسة، كما تضاعف عدد الأطفال الملتحقين بها ليتجاوز 19,000 طفل. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مشاريع تزيد قيمتها عن 65 مليون نقفة خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك إنشاء وإصلاح السدود والمرافق التعليمية والصحية والطرق، وذلك وفقا لتقرير تنمية قطاع الإنشاءات. وبعد مناقشة التقارير، اقترح المشاركون ضرورة فرض رقابة صارمة على عمليات بيع الأراضي غير القانونية وتوفير خدمات جمع النفايات بشكل كاف، والاهتمام بإدارة خريج المياه في مدينة كرن، والعمل بجدية على توحيد القرى. وأشاد المدير التنفيذي في إقليم عن سبأ العقيد كبرومنر أيو بالجهود المبذولة، وحث على تحسين التنسيق لمعالجة أوجه القصور ونقاط الضعف. من جانبه، حث وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى المجتمع على بذل المزيد من الجهود في توعية المجتمع وتنظيمه وتزويده بالمهارات اللازمة باعتباره الأداء الأقوى.

نظم فرعه الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية وتخلف النمو بإقليم القشبركة في مدينة بارونتو لقاء تشاوريا لتعزيز دور المؤسسات الحكومية الشريكة في دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. وأوضح رئيس فرع الجمعية الأستاذ تخلص جيتاس فاماريام أن الجمعية تبذل جهودا بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو.

ومن الاستفادة من فرص التدريب والتأهيل واكتسابات المهارات المهنية بما يعزز اندماجهم في المجتمع وتمكينهم من الحصول على الدعم اللازم، مؤكدا أهمية توسيع قاعدة الشراكة المؤسسية لتحقيق هذه الأهداف. من جانبه أشار المدير العام لدائرة الخدمات الاجتماعية السيد فرانكو كوبابا إلى أن الإعاقة الذهنية وتخلف النمو تتطلب وعيا مجتمعيا أكبر وتفهما من الأسر ومقدمي الرعاية، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الوطنية لرفع مستوى التوعية وتوفير بيئة داعمة تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة. وخلال الورشة دعا المشاركون إلى إجراء مسوحات ودراسات ميدانية في المناطق النائية بإقليم القشبركة لتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو وحصر احتياجاتهم، مع توفير النماذج والوثائق اللازمة لتسجيلهم، إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية للمعلمين ومقدمي الرعاية بهدف تطوير الخدمات وتعزيز الرعاية المقدمة لهم. قدم مكتب التعليم في مديرية قال نفحي ميداليات وجوائز نقدية ل 31 معلما متميزا، من بينهم 21 معلما. وفي كلمته خلال الحفل الذي أقيم في 9 يوليو الجاري، قال مدير المكتب الأستاذ دانيال سلمون أن البرنامج يأتي استكمالا للجهود المبذولة لتحسين النتائج التعليمية. وأضاف الأستاذ دانيال أن هدف البرنامج هو تشجيع المتميزين وغرس روح التنافس الإيجابي في نفوس الآخرين. من جانبه أوضح السيد يوهانس سلمون مدير المرحلة الثانوية في الإقليم الأوسط إن تشجيع المعلمين عمل نبيل له أثر بالغ على عملية التعليم والتعلم، وبلغت نسبة النجاح بين أكثر من 26 ألف طالب تأخروا في جميع المراحل الدراسية 89% في المتوسط. وأكد مدير مديرية قالة نفحيها السيد محاري يوهنس بأن الإدارة ستقدم كل الدعم الممكن للحفاظ على المزايا الحالية ومعالجة نقاط الضعف. في الوقت نفسه تم توزيع الكؤوس والمعدات الرياضية على الفائزين في العامين الدراسيين 2023-2024 و2025-2026.

تخرج 127 متدربا بينهم 113 من الإناث بعد استكمالهم دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية استمرت 6 أشهر بمديرية سنبل بالإقليم الأوسط. وأكدت مسؤولة فرع الاتحاد الوطني للمرأة بالمديرية السيدة أستير تهاية في كلمة ألقتها خلال المناسبة أن ترجمة المعارف والمهارات المكتسبة إلى نتائج عملية تتطلب تكاتف مختلف الجهات، معربة عن تقديرها لجميع الجهات التي أسهمت في إنجاح البرنامج التدريبي. من جانبها أشادت مديرة مدرية سنبل السيدة طقا الياس بالجهود المبذولة لتعزيز قدرات الشباب والطلاب من خلال البرامج التنموية المختلفة، معربة عن ثقتها في أن يوظف الخريجون ما اكتسبوه من معارف ومهارات لخدمة مجتمعاتهم والمساهمة في تعزيز ثقافة الإسعافات الأولية. في السياق ذاته تم خلال الحفل تكريم عدد من الطلبة المشاركين في برنامج الدعم الدراسي الصيفي الذي ينظمه الاتحاد الوطني للشباب والطلبة ضمن الدورة الوطنية للخدمة الوطنية، وذلك بمنحهم شهادات تقدير نظيرا لعملهم كمعلمين متطوعين. كما جرى توزيع كتب تشجيعية على الطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو دعما لمسيرتهم التعليمية. مشاهدينا، عشرتنا تتواصل من الفضائيات الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران ليلا بهدف إضعاف سيطرتها على مضيق هرمز، بينما رد الحرس الثوري الإيراني معلنا استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. وتشدد طهران على أن لديها الحق في فرض رسوم على السفن في مضيق هرمز، وهو ما ترفضه واشنطن، كما تهدد السفن التي تسلك مسارا غير المسار الوحيد الذي حددته بمحاذاة سواحلها. وقد استهدفت 3 سفن تجارية على الأقل بحسب الجيش الأمريكي وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الجيش الأمريكي أنه استهدف نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا، من بينها منظومات دفاع جوي ومنشآت مراقبة ساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة على الساحل الجنوبي الإيراني. كذلك أدت الضربات الأمريكية إلى تعليق

خط السكك الحديدية بين العاصمة طهران ومدينة مشهد في شمال شرق البلاد وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي. وردا على هذه الطلبات، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على قاعدتي عرفجان وعلي السالم الأمريكيتين في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، كما هدد بتوسيع نطاق الرد ليشمل قواعد أخرى في المنطقة إن نفذت واشنطن ضربات جديدة وفق بيان بثه التلفزيون الرسمي. أكدت دول حلف شمال الأطلسي الناتو وبينها الولايات المتحدة التزامها الثابت ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة الحلف وفق إعلان قمة أنقرة. وينص الإعلان الصادر في اليوم الثاني والأخير من قمة الحلف على أن الاعتداء على أي حليف هو اعتداء على جميع الحلفاء. إلى ذلك أفاد مصدر في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ أعضاء الحلف برغبة الولايات المتحدة في البقاء ضمن الحلف وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ووجه الرئيس الأمريكي انتقادات لاذعة لحلف شمال الأطلسي قبيل انعقاد القمة، وأكد مجددا رغبته في الاستحواذ على جرينلاند معتبرا الموقف الأوروبي الرافض لذلك مشكلة كبيرة. ووجه انتقادات إلى إسبانيا على وجه الخصوص معلنا عزم الولايات المتحدة وقف كل معاملاتها التجارية معها، فيما جدد اتهام مدريد بالتقصير في المساهمة في الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي. عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رفقة وزراء خارجية مالي وبوركينا فاسو والنيجر المنضوية في تحالف دول الساحل الدورة الثانية للمشاورات الرفيعة المستوى في العاصمة النيجيرية نيامي وفقا لبيان مشترك. وأكدت روسيا استعدادها للمساهمة أو لمواصلة دعمها لتعزيز القدرات العملياتية للقوات المسلحة للدول الأعضاء في تحالف دول الساحل. وفي زيارة للعاصمة النيجيرية نيامي، شارك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الدورة الثانية للمشاورات بين روسيا ووزراء خارجية مالي وبوركينا فاسو والنيجر المنضوية في تحالف دول الساحل. وخلال اللقاء جدد الجانبان تأكيد رغبتهما المشتركة في مواصلة تعزيز تعاونهما في المجالات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وتأتي هذه المشاورات بعد أكثر من عام على الدورة الأولى التي نظمت في أبريل 2025 في موسكو. وقعت أستراليا والهند اتفاقا تاريخيا يسمح بتصدير اليورانيوم الأسترالي إلى الهند للاستخدامات السلمية في توليد الكهرباء، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى ميلبورن. ويأتي الاتفاق في إطار خطط الهند لزيادة قدراتها في الطاقة النووية إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047 وسط الحاجة إلى تأمين إمدادات إضافية من الوقود النووي. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن الاتفاق يفتح سوقا جديدة لقطاع الموارد الأسترالي ويسهم في تعزيز إنتاج الطاقة منخفضة الانبعاثات في الهند. وتعد أستراليا صاحبة أكبر احتياطات لليورانيوم في العالم ورابع أكبر منتج له، فيما تستورد الهند حاليا اليورانيوم من روسيا وأوزبكستان، على أن تبدأ أيضا في تلقي شحنات من كندا العام المقبل. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. ازدياد عدد مؤسسات التعليم التمهيدي في إقليم عنسبة. الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية بإقليم نقاش بركة تسعى لتعزيز الشراكة. تكريم للمعلمين المثاليين في قالة نفحي. أمريكا تعصف إيران مجددا والحرس الثوري يرد على أهداف في الخليج. أعضاء الناتو يؤكدون التزامهم الثابت ببند الدفاع المشترك. ولافروف يؤكد أن روسيا ستواصل دعمها العسكري لدول الساحل. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم إلى ما كنتم، إلى اللقاء.

0: حليب صدقيني.
1: بارهات ولج بدون يتنقشي انا سني عشور راكب وسموي هاي بام كلينا يتغلى لك بدودي ما قايس كتافف وهجياكي عقل ودي
2: تحن تحل دوي مشكلة انا
1: سنة بي ولج بارهات بعال جهو مرانا هداي فايح قل نودق الكيتو وبيتك هي نقش قل اشكاياتو ونكي ما رب الرحمة أكان أمكي نوشي هالليكوك أبشركي
2: حالتا بيت كوفان دي شكي لعاد بيت غلافة أمامي
1: ييبو برقب أولاد أزي لعاد بيت يكون أبيات بوم قلت أمري أنا لكن لو حرير بحط أبوه كطويب هالببوه ثم قلعيد وبعد قل إشكاك الكيت
2: حالتا كله لي أقل ما تتعب دي بالليك لاتيم حتى أبو سنقد أقل عندات كسني يكون
1: أنا حالتا بحبان أدهدي التاقرت بها الحزي تمنيت ولا تراكي دي بقلة ما يتقلت أمري لبيتك بقلو وكتوي اندق قرمت قدام قلت هاقب بحزي ليكم
2: حالتي يا مادي إلا بيات تكوبنيت مرض عدت مامي صور وحاجات بدي نسكر ليبا
1: كنا يتيبا لبارهات ولاتي لقلو التحيطات نشقون بس
2: حالتو إيه إلا قروش هنيت مادي بقلو وبدي وفأنا ديزاين وخياطتي يدرس
1: بارهات أفو كتبتي اللي خياطات تبيلون لك باسكو نوصل لدر سكيتو هيا قلت بلاد
3: مرعاوي

0: سني امسكا كدر كرويشيكا ومرعى
1: حتى ها عيرنا لا قبي
0: اسال لك قدامك ايه السر دلالت هاشم ولي وحري نايكي النوم عد هذا يتفاقدون كان اكو قدامك كان اكو
2: لا ده انت حتى ايه حتى كبام على قبي يكوني اذا انت تشاغليني انت بس تعافينا ونبري تحشمي وكبر بس
0: نجات ولدتي النوم عد كميل ولا تحتا قلت منيت قلالات هدلو قلت منيت قلوت حطب قلشكيتو سديانت بللي انا قلس دياتو وانتي ما هي بون وانا برات ودنا وباك مني ندرسي
2: سمعنا حالته حتى قلوت اولا كمتو ولا عما جت منين قمت تتعب لي
0: عولو لا تا من 20,000 ولا علتو ومن عولو وكان يعني لشقيتو مر ركب دتا بس ولا كبود مال بندي كوغل كيما قلش كوغل كيشك
2: لا لا لا لا حتى انا بدل قلو تعب ريكي ما تحرك لي تتكفيني
0: هو ليلو يكي ما الحرك كله اللي دحرك شغل بيت لكن امكات الشقي ما قفلتي تبو ما
3: قفلتي عليكم
0: عليكم السلام تشومي
3: يما قول لك يا كرسا ما انا حقول لك يدي شويه لها بتش زفف عليكم ازي لعمتشت منيت التقل وات كم دفعك هو بدل ما تقلي تات شيك سوق عند السنه بكون تران سيسي لما تسقله
0: انت حصار اول افوك اصبت ها حرق لي واجبنا وسالفناته يوم احنا شققلا وهتا فجر تشاق
3: شق اه لا اله الا إما وقت كن لبدي وأنت هتكن لآكي ومن العال كله ترقصوا عمال بريمة حمية وعلا ميت مكسب كن مكسب كن جمعنا هو من قبي إما أنت تعشش وسقاد عنون وعمل كل حمية باب برف وإديك أرفعك باه هما هلا مبلل لي يا جماعة
2: سبحان هاشم أنت تتعايرنك من ليك الفهمة كهلا
3: لا لا أنت تتعاير أدرسوت لبهلا نجو متبلل ليك أنت
0: هاشم مرعاتك انبلق الوضح صمتت من قبلي بالله بيت انا بسرق له لسات
2: دماتك
0: ساكتي تاقي
3: ولي ما انا بيتش تزريبته بازوته هنا فيوريتات لبديبه لطفنا تصورنا تاريك واثار واتكم سلهما يعني شغل دبل الشكيت انا بيتش جلس لك تمام لقرمت ولا سرقت نايله بليش لمرعاتي نيما انت بلسكي من قبلي اندق قلبكو التلفتك بلسي شاكل بال عبرت لك زي ما انت تدقق دي الى تراك بنك بس انت تدقق انا قسكي ولا باشا
0: كان رب الحفاظ
4: ام ستل
5: اها
4: او ام ستل
5: مرحبا
4: انت حد دول بزينه
5: سني

0: متساقة.
1: أم ستة المذاكى؟ أم ستة الفيروس ستيلكى. تريلك نشفة. ما يلحقنا ها؟
0: نحن قل أستيوت.
1: أستيوت.
0: صحيح.
1: يوم ما حبى يستيقظ اللي جالب مني. اللي زينت تخلى بالي.
0: أيوة.
1: هذا زميني أم ستة. لو رأت العباي حجيه وتعرفونه لقدر.
0: أيوة.
1: لو ولا تدالي اللي كبني.
0: أبا قدرتنا ندالح لنا كقدم ما الدالة يبيت بيتي يكون
1: أيوة
0: عزف شاف

0: كل وتحرير تعرفت مهليت سمعوني لكم وفتحنا يا ام كم قلت يبو لومتو انصار مدد علينا كين قني دايتيكم
1: فتح ام امورتيكم ايش الف بقوله اذا انت تسمعيني اول كم الف لقب قالوا قلت شكيتو
0: انا كل وقت بركايت مثل كتويا وهلا ببا مكحوله وغمبره ما انشط او مش عليبه
1: ما شاء الله
0: عباي حتى مثل ولدت اقل ايدي حازل لك
1: بو بو بو ما قلتي هداي كامل بيجي تجي حازل لك حريمه حنت ومهاي مهاي قلتي بلي هداي كم كله
0: من حمق 50,000 بتحلق له والحق ابي لاسكم من كين تمطون
1: يا هي الحمد رسول الله سمعني اللي كله خسار والعل وتحت ما اتحذى اسمعني اللي قالوا ما اتحذى وقت يجي حازل لك
0: ات بيت امس المرعاويها وده لما طلع فيه حالته تمنيت بيت اقرب ما تقلا اتبهل
1: ام ستر انت بقى قاعد تحمد حد لك حمد حد لك من قبي انا قلت لك انا حمدك
0: ابقى فوت حمدوني وانت ما تحمدوني
1: ام ستر ولا تراكي تعجبين انا دي مواديتك قاسي حدبت حزه وسلادي اللي وداي باقل يكون وداي بادي عدد قدرتك ودي الدنيا إيد تركب بهذه يقول لك حمد
0: لله لا تترجقوا دي بيقول لكم ولا شيء أنبلك الوقت يتهدى إلا ما يتودى إين توافقني
1: إين توافق بحيلته هذه بحيلتك سبحان الله هذه ما تركب بس يتهدى بلك

0: اللي تقبل كله كله اذا المال دي مو بعدها يا جماعه الخير الادام اكل ما قدرتي الامر لي ريشاي
1: ليش انت مثل ادم قصودي انت بينك تتراقب نحنكاتو يا ري يا مت سلمى لك فتوت كليت بس
0: سلمى برلي تاك سلمى تبرلي من سلمى تاكد عطتنا ليت
1: من سلمى تاكي الله اكبر كارد هربا منه ما تعدي تبل من سلمى تاكا وما زلت لا تبصر بلا فقرانا بس
0: هوي ورب عيني اللي فن على قلبه وابو مسلكم سلو مسلو انت شارك الحرس على انا لبرا ازبي
1: هو كان يا ريم اللي زبا سلو من حتك ازبك كنت تتراكم انت يا اخي رب عاون له بوت تبل فو كتبت
0: مع والله يبو طالب عراي بلاش ازبي بلا كل عراي زبا وتو مثل قروب هداينا ولا توم لا لو
1: اها هداي وقع عزومتك قلت ها
0: عزومتك بالله يا شيخ يا اخي السيد قلونا حريري ودي كم نقبي ولا شيء تهدين يا ولد قلت لك كان قروش كرقت يا ولد وخلاص مسكين هرب علي على طافيات اقول ازبيو هذا من الحرس قدام زر اهلا وتزر العقب على قررت كل حكي لحد بلاد
1: قاتم الله يحق قلو اللي تاتي ملك يعني قل مو قل هدال الدالي
0: شيخ السوق عاداتنا وسوالفنا تمر ما هداي بيت اب مسانيد قواري ابي برا حروف قلت قبض لكن منتو قلوا ايش لعبك
1: سمعني سمعني ما لي حوكه الا بعراي بس ربي صدقت الوديو والحيصل هبه لكن بفي قادو ولا بعراي انا فكرت ما اسعجل من كان من ادريك تكوب ان زابينا وقلو قلو للعرور بعولنا بعراي ان زابينا وانصر بعولنا من كينتنا زومبي ايوه حق اول بعراي حز جبا بس اول بدي اذا انت من كان وانا من انصر ها
0: اذا من يلزم عليك هلا انت انواعنا يتكون هاي قلو وزبيوتهم تمردي
1: انا شيك السوق يلا قلو حرير لتامت بركتها اللي يوم عمد واللي تات بده من يقلب من قبل انس يمين بالله من نادي ايش تفض يا وزات زم منه منك
0: شيك السوق انت تجارت قاوي هالك اللي سوقته سب سوق يا قلت امر اقل ولد توم صالون عراد دولاب قسالت ولا مسلو دنيكون قلو يود الان تامر
1: اللي قلوه حرير اللي قال له العرور اللي نوع نسول لسي الحين مرة فتو هذا مثل زايد اللي تفاهمنا بس قلنا بطوته وقدم الله ما أمل لي دلالات مدولة السرقان دعلا هذا أورا داس ديبو وديناه من قبر يكا قل الموضوع تبلاكا
0: أنا شكرا سوك انتقل مصلحتك منها في قدام شتف ومصلحتنا قدام بدك لا سيتك السكان
1: سمعني سمعني ولا أسكلا التامة فنادق وقاعات والدولة عزوماتهم ولا هديتهم من قرأ قرأ لما رعويتها تبص هاك على النوم من قبي يا أخي قرمت وجلال دي بالهلات يمين بالله مرة قلت زبيته بس اللي ركوب الله بس الله شغلته
0: ألا أتون إلا من قبي رب رزديك مع البكيت رب رزديك
1: آمين إن شاء الله
0: آمين مع البكيت
1: يا اللي كم زلين
0: أنا يليك اليوم
1: بيرا الدنقص إيكم يكون يوعد ريشة يا الله يا جماعة الكير شركة كلو حرو وكرو ما تتليت يوم عمد تلو حرو وكرو يا سلام شكسو ده الشغل ولا بلاش

0: عور لسب والي وحنكيش تفحل التنكب لو مفات الأكيوم لبعل شامو يركب
1: جلا جلالك مولاي جلا جلالك كما يلقو تركب اللي كبر لي حتى دول شام كفت وقر ديبك حقو شيبت ومبرح حد بيلو يلفرا أهل بلا نسجنجر انت يعني قد ما زي أنجاب لحنك العقل وشكم فوطاي وغير تكشقياس يكونوا

0: انتولا اللي قارت اللي قلنا لك اسستي بالك كمان ما تودي لكي
1: انا حنت اقل مستقبل يلا قبو دي مستقبل سدينو دو قليت بالليكو صور قبيت والله ودي بيتي تعبا
0: ما راح متبلي لكي اللي قلنا حدا جيب لك ليكو ولا تهمو مدرب الامه تتفارض حنا اللي بيناكي تتنسي وبيتك تاتي
1: حنت كل وقت مبل قرمت ميد المستقبل حبات مستيم على باب لك ليكو انا
0: برد انك تعايرين تحزي لكي اول قل عاد مقلي بلاكي تامرت لكي الا قول بت حنجيلا يا قدر الا بقول من هون حنجيلا يا قدر اقلي بلاكي انا هي شموي اندسر جيكوكي وبيتك قلو حرير اقل اتي تحزي لك اذا انت اخوك تصبط
2: عمتو
3: اها
2: انت حتى دورة حزي كلك عريني
3: بيت دحان حل بي
2: خير وبركات بس انتي دردي عريني يا سلام
3: خير لك بحلبي
2: سمعيني عمتو مشروع نيفعاي ومكسب لبديبو اقلو صعبت اهلي كوزي هتي هي ميت مسلك من كين من عب اللي قلو اهلو انت عمتعنا وسجد وقليتات انصر قلنا ازبه انت هي نقد تزديني تزي من كل التحاري هو والتجنسو كفاكم سلت حري انت بس قلت مثل قلنش كده
3: قلو حتى بحل بي سن قروا وقاليتو الحلايه حامد عبد الله تامره مامي تلوينا اسغادا تجرابه بلهبطو كلب سورغب اكو عدم النشبوتو

0: حمركم سنطمطم وشكلكم تنعرفكم مثل شيك السوق اللي تركب زابه ونبل مكسم تبل لهم لكن اول حمس الف تكويس
1: ادم تحل مكر اللي انا قلت امر مبل مكاسب حبتكم يا زبت امر نمامي حر هنا عليك الله يعني حطب وطبطب وعركب ابو من قبي لانسكم ما شوك طب كايده كن اسكي اللي بلانا قلت افرم من تعزل حري مكرك يكون مكر مكانه ينافعني خليته
0: كثار شعرت ادفرتايزي
1: شعر ولا ادفرتايزي الله خم كنزات
2: الحطب الحطب
1: اهلا وسهلا اهلا وسهلا حطب مليان هرو كريم وديعت ايديه وحطب اها اها يا يا يا انت انت يا رب افرح من انك حبيبي مو رجاين ده سبدو من طباب من طبابهم امي هلو بس هلو كربس ريشا انت مجاني ما نسقد مني ولا كان
2: يا ريسن ودا بكم انكم الناتا ولا تتهدى لبي انا مالي
1: امرك على
2: الكوم ما كاسب كولا كاس
1: اغنيت ريشا اغنيت انت هذا كم يتزاو دير امرك على الكوم ريشا
3: مكاسب تاع كان كسار ليت يا ريت لا لا قلو ولا تكو بتغابوكو
0: باي باي باي شيخ السوق مكاسب هلا دي بقلس لك لكن اللي ناك حمق تقلس لك امر ليك اول تقبيله بهل ديك علتك كفتو المسلكه يا الله حطب الله عمركم سلطبطان امر ليك ام لاين لمكسب يلا الزابو طب لا ما انت كنت حشكاشك يا شيخ السوق انت لكن يقدر كون امشي يا ناك فشلت لي
1: بالله
2: ملا شيخ السوق اول انت تجارت قليت امر دي بتكرر
1: سنة وانك
2: انسان امر ورد كل اوض تكوب وقلو وعشام بلد حسر الابوني
1: والله ما مانك
2: تكوبك قلوك وعشامك نساء وبلك الاقل كرر وابك تكرر
1: يا ري يا امرن كنابعين تبقى انسا يا امرك كنابعين شيخ السوق تي مناتنا تيرينا كسر نوز يوم عمد يلا حطب يا جماعة اللي بس انا مجاني والكفة ما شاء الله

0: الله جماعة الخير من قنيتيت يا رب لا ولدت إلا رب الإجماع نقص تلفونا بقى قفلت إلا ولدت إلا ما جابت مجرى ديبة لا إله إلا الله محمد الرسول تلفون بعد قل أجرب تلفون بعد قل أجرب اسكر أم بعد قل أغير زي
1: ما حالته
0: مرحبا
1: إلا ولد بالله قيس اللي يكون بلدك يكون حالته
0: حتى بهلت شي يكون لو يحزي لقي ليلتنا في حاجات ودوية يتبلى النعلت
1: لا إله إلا الله محمد رسول رب شرالك لأنا بس ساكي بكايت كايت نتيت هل حالته
0: أبايا أبايا يتيب لي سلمة ولا شي دفع أجيته ولا تحجيته رب الإجماع عبلي أنا من كل فرح لليكو سلمة ولا شي بسبب حالته دبقلي تات كريتي تتبهل فرح لليكو
1: حالته متقبل ليكي أزيد بار وحا تحسبي ولا تلفوني هي سكبه مشكه هلا
0: لو بيد الليت ميتا كم ده امرتي اللي كون انا سلمى ولا شيء سلمى ولا شيء الا ولات اديتها للليت امرت ليكو الا كيلم ولا حدار نجات هتت كباكبه وتتفات النعله
1: الا نجات نجات يكون سلمى وادي تات الجزء بالليكي بس الا نجات اللقي يا بلا سلك
0: كله اللقي يا بالله
1: سمع انت اقل مني ولا تركت تعرضي الا ولات بسبب كباديه الليت اديك كان اسلي
2: حالته انا ولات رئيتي اناني بايت ليت من قبهني سبع لحظه
1: هتوم انت فتنك يا كبدير لبلهلو ها حنا مسل سبسنيتنا ومسانيدنا يتقبسينا اديق اكان حبر بلك كله
2: حالته حلوتك بتري قمي ساكي تتمارريني ابحسيت من المارن له
1: اها اقلي حدودك بتعرف تمليني صقبكي ولا سب ندي ابديكي دبي مسؤولياتنا يتكراينا ادب حقي وريك من الا بيت قلت في قريتو
2: حالته
1: ايوه
2: قل ادهم تركن بيك قريب من بيت داغنيني مشكلتك الاول لا قبت من قبي انا عفش انا سوى فقر من البيت
1: فقري يا فقري
3: سلام عليكم وعليكم
1: عليكم السلام
3: ميت انت فكنا يعني تهرهر كنت حال كنت قسين لنا جان ميت دحال
1: ابو حسين الا ولد دي بقى كيدس دي بتفرر ومن تهاجيك وعيني تشارر النقبه زهي قلت امرهم ولا تعتك ميله تبدي تالي
3: جاب جلالك بوله انا هي انا موضوع مهم بك مثلني ولد نقلتك تبدم حسين ها صبر دايسك صبر حره نجات ولا شيء ما بديت يكون قلت امري ها بالعكس نجات يعني تعبقل وقاوت عرفتي قلت امري انت حرنوس وخبري هلاك يوم تم حسين خبري هلاك نجات ولدنا اوالد انسات نفسنا قلت درا ابط وديل على جهد وتودي لها اللي

0: ايه محبر اوالد انسات اتريب لك اللي يكون فهنقوح فجير جائزة عباي الدوليات قلها ليه طبعا كده مامي
1: أيوة.
0: وانا وانت هي انا وانتي بالخصوص عزومة فلتيت ما عطتنا اللي سمينا لك هذا لو ولد بشيش مفتش هنا موضوع منه عبد ما عطنا هلا سمع لك بابي انت اذا قلت الا فانقح قلت الا عزومة لقبي قلكي
1: ايوه
0: مكياجات للبحري وقدم لباس كوي وجهز بحسين جاهزي حرهي بالمناسبة انا جات ولا شيء اللي بالله اليوم لابسه لك بلاك ليكو سيكو هذيك هلا سيكو
2: ما شاء الله ما شاء الله كذا اللي جائزتها بحسين هتا ذهبتا مو قروش وخلال العباية قال لوالدينا نقول لهم بناتو
0: وهكا جلا وهكا جلا حسين بتقبل ليكي اول جائزة قدم دولي تدلل سامعين ليكي هذا انت يعني استرحش ويرخي بيت حسبي وبارت هي يعني رب جلبة وحنا مدعا ووديه وموضوعنا كم ودينا نتحازم حسين انا لجائزة للا تبهيني يعني لنايت على داليه اللي يكون ديكون انتقدم يعني اللي نايلة فعلو وشي روبوت واللي تات ديبو ممكن قليتها اكلنا نجات يتقبين ديكون تحقليما لني طبعا طب انتي تدالي امور يكون يعني ولا تحسمان الدبيلة وتمس رحمة الاطلاق اوكي
2: نجات ولا تحلية انا بس لو فوي حفون تحلي بيه اديك سامحيني سامحيني انا لا تعداتو دي بكحلي بيه
0: تعداتو دي بكحلي
2: بيه حباي كل ديس انت ولا تحلي ولا بيك مبليك مبي انا
0: بس اكيد هاي بك تبلغا كد يكون لك كابيا
2: ابي عبلا ولا نجات انا مكريكم
3: خلوا لك انا مدليك حادث اورج رديبه يلبا انا هي عوشبت انت لا تعلمك وربي ريلا يا
2: بس حتى انا بك نيت ملكين بل متقبل لك حالته سنيت فاولي
3: يا رب نوسك لك نوسك جمعه مولا اسني يا رب نوسك لك حال من اسمه يا نوسك لك مرحبا ابو مسنو اعلام
4: مرحبا
3: ابو
5: مرحبا مين ده كنتوا فكنا ده مكان
3: ابسط قلت له لكم ما قلت احنا انا ولد باديت الليت من كبره مدلو
5: ولد كفت بدي احنا قال هدايا عندنا دال انت ولد ابديا اذا لا ولد مدير عند حفركن وبحر ان حمسكن واستر ان ساتركن من اكان شيطان تمصا الا ولد بسببكم باديت الليت ام صاحب لك ان لك ام صاحب خلاص
3: يا الله يا لطيف يبقى انا قاري انا مو اذا من الا ولد علم قلي اذا لا ولد الا تاك ام هليت ما عمر انا رب لي معه ولا بست رب لي معه رب لي معه
2: شغله دي بعيادته ودي بوليس نجسنا قلنا حزيات قلنا قلنا سرتو ووضحوا يحنا دي كان بوليس شكا ان دوت تسرق ديبو ولد باديت مين هليت بقول له وورقتنا كتبنا تاك انا بوليس نعته
3: نجرب دي بسلمه ولا
2: جزيت هي تسلم دي بسلمه ولا انا اتصل دي حتى بس
3: اتصل دي اتصل دي بسلمه ولا جاي
5: كريم موبايل كريم كريم لك الليكو
4: سنو بيك مين مش لحنبله
5: هذا انت شغاله
3: هذا اللي شاغل
5: بامان شغلات الليكو
3: هي ما تبلو الليكو
5: لا لا لا قادر
3: احنا كنا شغلات مدلينا صحاق ما تسكم الله بستل
5: ابشركن ابشركن ابشركن ولد باجت الليل الليل بس الليل
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
4: سنان سلامه
3: اهلي افك اني اسالكونا من بدري
5: ابي لا جماعة أنا مش لاش أقوم شغل بحروقها
2: ما
5: هي
2: ما شاء الله
5: وهتاهيري التلفون خربان هلا
2: أيوة
5: لكن كذا بقاساتهم وبتلفون أول نفر ندودي جماعة كيسك شغل تحركوا وأنا ما مسلوب بقصت اللي يكو يدي شغلوا
3: الحمد لله رب العالمين كذا الحطب زابيكم وما مك
5: يزابيكون لقروش نتلا بكينيتا الثلاثان دوا سكو أرماديو وكردينسا وقصالة وما شاهد الزوبي يقول لكم وقالوا هي بروت هي حرس ودي
2: هيا ابي يكمل ولا تنبلق الوقت قفت تهدي
3: حليب ستي
5: اما انكيدو من هات هذه بحياتها حتى مهم يكون قرمتو وقرمتي حر عريبو حنيت 40,000 دي بقلوب بدي المنفعه وادي عمالين وكم سليو هما هي مثل لا بس نتفاهمنا ورا من قبيتو خياطه وديزاين لدرسوا بقروش يقول كارب وإلا هي مثل حدار ندفعها من وديرها هذا التحليفات فاتنا أنت
3: هيا كاز أنا ميدة
5: هذا أنت متودي بقول وادي عم قلها لنا باركي ودحري هذا أنت حنا تقول إني بلون تودي المنفعة يا سبي لا ولو ما هي عدادنا سبت قاها إما هي تاكي كم حريك تودي وأنا ما أصدق إن شاء الله
3: أمامكم من حنا قرمت منفعة تحيس
5: أذي سالمة ومستل فرحة واصلة واقع بسم الله والحمد لله صلاة وسلام على رسول الله دلال المجيد درار الأكل دلال المجيد درار الأكل بسم الله والحمد لله صلاة وسلام على رسول الله دلال المجيد درار الأكل دلال المجيد درار الأكل سبحان الله قال ولد أتدينا يوم أتدينا.

وحدش من لوات متقعتات نابلو متشعات حملاو زوك حليتي كتيرونو بزمة سرت ماكلاي ازي امريكا مخزن ميسايلات درونات كمون صرا نفرتن نيكلوس هاويت كالاتن نابل علي زركوبوم تسعة علاماتات بزكايرو دبدب سباو نواتون كساراتات كمزورد حبيرو لو اتي شقمتي تسطا بمتصابو هرموز زكايد منقسقاس مراهب نموحاستر ولعل مخانو ماكلاي ازي امريكا غليصو بتمت قعتات امريكا بحدو عصو تربعة سوات كم تقتلو ناستات سوانيا كم زغسلون حلوة صورة ايران افليتو زي كم زيلن كلو ايران اب بحرين كويتن قطرن اب لعل زركب اقدست علاماتات امريكا كم زي لبدا بتقلي تسالا امريكا بشومون تحمل اب لعل ايران مت قعتي دحر مكيادة ايران ون اب بحرين كويتن اب لعل زركب سوانيا حموشن علاماتات امريكا نعمل سقبرو مت قعتي كم زكاري زكاريون كوينات بسلان معرف مس ايران زت بصحه نايم الردا مذكر كم زبقع زغلص البريزيدنت دونالد ترامب قبل علي ايران زكار متقعتات كسفح مخانو حبيرو لو بس دما بسلامه مجدي كعرف كم زغل كمز صنح كوينات ايران قال انفت كحز كم زغل يغلص باكستان بشومون تحملو منغو حيلتات تصطان شبراوان عطوقاتن بستخايده ملوات متقعتات كابي كلتيوم العلي تسعة سوات كم تقتلو سمزي تصطا باكستان حبيروم كابتوم قدات العلي حمسة شبراوان كخلغلو العلي أربعة دماء أبلات تصطا مخانوم اتحابريتا أبريهوم اتي كستطا بزعمزي أبل العلي حيلتات تصطا باكستان كابزو تخايده متقعتات تزعبه سواو كسارة زورده مخانيوم تصطابا زوردوم تعرف فتصامه من قصتي باكستان مس افغانستان اب زداو بو كوابيتات نزولو قطري سراويتو كب كم زبلو افليتو لو باكستان كاب افغانستان سوليخوم زاعتو شبراوان عطوقات تاوي سقات كم سفطرو لا بمخصاص اب لعل علاماتات افغانستان ترقاقا متقعتات كتكاير مسنا حاي فلات متي كسيز زينا تساقت افغانستان نعمل سقبرو متقعتات كتكاير كم تسنحت كم سعبينو واتهاد دراوي متفنان كلتين غرواب تهاقرات كم زغرراي يتكاس من قصة ناجوريا بحرقاتات علاغلق سعب زغل كساراتات نمك الالي زل على ناي متنقطة اواج او تيوم اتي من قصة نزي متنقطة زي محلالفة عبز متسك اروا معلتات عبز سفيح كفال هاقورو كبير كساراتات كورر زغل حرقاتات علاغلق كخصة تغلو كم زلو دحريز واتس ميترولوجي كاوي قمتات يوم اتا اواج عب عسران شومونتن كفلاتو هاقر ناجوريا تمحلالفو كم زلو كفلت خايلو لو اتي علاغلق بفلاي اب تحت قصي مقوع عزيان تصلات حرشان بغليلو زي قمت كساراتات كسعب كم زخير يزحبر زلو اب زحال فورح قنبوت اب نيجيريا زوقع برتو عزناب زي سعابو علغلو سبا ونواتون كساراتات كم زورد تصب صعباتي توسوم اب كلتشن عسان حمشن اب تام عرب افريقاي تاقر بستغستة مساسالي حرقاتات لعلي شدشي متسوات كم زموتي زي قلاص بريطانيا جرمنن ايطاليا زركبن ابلات نيتو زغون 10 توكلت هاغرات اوروبا صتا نايتي اغون موحاس 5 بليون دولار كسرلع موخانن حبيرن اتياوشتي 10 عامتات زتكبر وتادراو مرب بقندو اب مفراي ميسايلات زتكور موخانو تغليچو اتوتن امريكا ن هاغرات اوروبا كت غبرون صنح صتاون وتادراون ابركوتو كتغدلو كمتغل دحريم ماتاي سعب زلو امريكا ሮይታ ሀገራት ዩሮፓ ግዳማው ተጻቦታት ምምካት ናይ ባዕልን ጥሙር ወታደራው ኃይሊ ቆቁማ ተረጋጋሚ ጻውዒት ከቀርብ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ እቲ ዝቆውን ወታደራው ኃይሊ ንሀገራት ዩሮፓ ካብ ጽግዕተኛነት ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ዘገላግል ከውን ከም ዝግባ ፍረንሳን ስፓኛን ኣብ ዝሓልፈ ቀረባ ጊዜ ምዝኻር ናይ ርሳዕን ጸታ ዩሮፓ ንምውሓስ ልዕሊ 90,000 ወታደራት ኣዋፊራ ዘላ ኣሜሪካ ቁጽርቲ ሰራዊት ከተግድሎ ምዃናት ሕብር ስለ ዘላ ኣብቲ ኣህጉር ጸጥታዊ ሃጓፍ ክስዕብ ከም ዝኽእል ክኢላታት ይምቶ ዜናታት ምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ብዓመተ 2025 2026 ብዙሕ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ብ127 ሚታዊ ተዓብዩ نتقبار وعلم عقاب رقيق بهلا ورشان مدلاو سند مزغبان زملكت عودو زتا ابس مرا تخايلو نقدرات فيستولا سقبر حاجزات بستور دبا مقدي كدفالو سمو ياتعنا ازخاخرو

0: طاهر سالم.
1: أجري ملو ملسي. تاب كسل از نبرت بكيارا سوريات فلت تقدلو حرنت إرترا. لعلواي بيتوا كساب مفارق شحن شعات ميتين سوسان حاموشتن نسميرا ترخب بطاهر سالميو زمرح نيرو رخب كيار لغي.

من استديوهات الفضائية الإثرية بالعاصمة أسمران، أحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار وأهم ما فيها. ازدياد عدد مؤسسات مرحلة ما قبل المدرسة بإقليم عين سبع. ورشة عمل لتطبيق مسودة اتفاقية التراث الثقافي. دعوة لدعم مرضى النعشوق. أمريكا تقصف إيران مجددا والحرس الثوري يرد على أهداف في الخليج. ترامب يؤكد النظر في بيع مقاتلات F-35 لتركيا ورفع العقوبات. الصين واليابان تتبادلان طرد السفن مياههم قرب جدر المتنازع عليها. إلى التفاصيل. ارتفع عدد مؤسسات مرحلة ما قبل المدرسة في إقليم عين سبع بنسبة 127% خلال العام الدراسي 2025-2026 وفقا لنتائج تقييم مرحلي أجري في كرن يوم 7 يوليو الجاري. وتمت الإشارة في التقييم إلى ارتفاع عدد المؤسسات من 134 مؤسسة في العام الدراسي 2024-2025 إلى 304 مؤسسة، كما تضاعف عدد الأطفال الملتحقين بها ليتجاوز 19,000 طفل. إضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مشاريع تزيد قيمتها عن 65 مليون نقفة خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك إنشاء وإصلاح السدود والمرافق التعليمية والصحية والطرق وفقا لتقرير تنمية قطاع الإنشاءات. وبعد مناقشة التقارير، اقترح المشاركون ضرورة فرض رقابة صارمة على عمليات بيع الأراضي غير القانونية وتوفير خدمات جمع النفايات بشكل كافي والاهتمام بإدارة صهاريج المياه في مدينة كرن والعمل بجدية على توحيد القرى. وأشاد المدير التنفيذي لإدارة إقليم عين سبع العقيد كبروم نرأيو بالجهود المبذولة وحث على تحسين التنسيق لمعالجة أوجه القصور ونقاط الضعف. من جانبه حث وزير الإدارة الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى المجتمع على بذل المزيد من الجهد في توعية المجتمع وتنظيمه وتزويده بالمهارات اللازمة باعتباره الأداة الأقوى. عقدت ورشة عمل في 6 يوليو بالعاصمة أسمرة حول تطبيق اتفاقية عام 2003 لحماية التراث الثقافي وإعداد وثائق التسجيل. ناقشت ورشة العمل التي حضرها خبراء في المجال الثقافي وممثلون عن الأقاليم والمتاحف الوطنية وباحثون في مجال التراث وأعضاء من مفوضية الثقافة والرياضة المفاهيم والمبادئ الأساسية لاتفاقية عام 2003 في شأن صون التراث الثقافي، كما تضمنت الورشة عروضا حول التراث الثقافي وتحديد وتسجيل المواقع التراثية التي تتطلب صونا عاجلا وإعداد وثائق التسجيل الخاصة بمنظمة اليونسكو ومشاركة المجتمع في هذه العملية، وذلك مدعوما بأمثلة عملية. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة صرح مفوض الثقافة والرياضة السفير زمن التخلي بأن الحفاظ على التراث الثقافي ونقله أدى دورا مهما في مسيرة الاستغلال وبناء الدولة، موضحا أن العمل جاري في هذا الصدد. من جانبه، أكد سفير اليابان في إريتريا هيداكي ماتسو أن بلادي ستدعم التراث الثقافي الإريتري القني والمتنوع. وأدارت ورشة العمل كل من السيدة جوديث أوغانا ممثلة اليونيكو في منطقة شرق أفريقيا

والدكتور لوفمور مازيبوكو الخبير في هذا المجال. في كلمة الختامية، أشادت السيدة نهال فالجي منسقة اليونسكو في إريتريا بجهود إريتريا في مجال صون التراث الثقافي غير المادي ونقله، وتعهدت بتقديم دعم اليونسكو في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستثمار العملي. ومنذ انضمامها إلى اتفاقية الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، في عام 2021 نظمت برامج تدريبية متنوعة وأدرجت أكثر من 150 عنصرا من عناصر التراث الثقافي غير المادي في السجل الوطني، كما شاركت في مختلف المحافل المتعلقة بالاتفاقية. حث متخصصون في الرعاية الصحية على تشجيع الزيارات وتقديم الدعم المعنوي للمصابات بالناسور في مركز إعادة التأهيل المخصص لهذه الحالات في مندفرة. وخلال برنامج الزيارة وتقديم المساعدة الذي نظمه اتحاد المرأة بمديرية الدكة المحافظة للمصابات بالناسور في 7 من يوليو، استعرض أخصائي الولادة الدكتور أبراهام مانييل أسباب الناسور وعواقبه ومضاعفاته، مؤكدا ضرورة تعزيز دور المجتمع نظرا لأن علاج الناسور والتعافي منه ينطوي على جوانب جسدية واقتصادية واجتماعية. أشار إلى أن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في المركز بدءا من الجراحة وصولا إلى التعليم والتدريب والأكاديمي والمهني تهدف إلى التأكيد على هذا الهدف. وأشار أخصائي التوليد وأمراض النساء الدكتور حبتاه إلى ملكوت إلى أن هناك نساء حوامل يلدن في المنزل دون مساعدة المختصين، وبسبب الإهمال وقلة الوعي في مجتمعنا ما يجعلهن عرضة لمضاعفات تعسر الولادة والإصابة بالناسور، ونصح بتلقي الرعاية المناسبة قبل الولادة والولادة في مرافق صحية. وشكرت مسؤولة اتحاد المرأة في مديرية الدكة المحافظة السيدة نجستي أبراهام وأمينة مجلس إدارة الاتحاد في المديرية السيدة سارة سيوم الرعاية وإعادة التأهيل الذي تتلقاه ضحايا الناسور، وقدمنا تبرعات عينية تتضمن ملابس وسلع استهلاكية ومستلزمات النظافة بالإضافة إلى 14,000 نظافة، وهي تبرعات قدمت من قبل عامة الناس وموظفي الحكومة. وقال الدكتور مانيال محرتها مسؤول فرع الصحة في الإقليم الجنوبي أن الوقاية من الناسورة أسهل من علاجه، حثنا الشركاء على العمل لرفع الوعي والقضاء على الممارسات الضارة. وذكرت المصابات بالناسورة أن صحتهن تتحسن بفضل الخدمات الطبية والمشورة المهنية. وفي غضون ذلك، زارت عضوات من مصنع خيادة الملابس العسكرية المصابات بالناسورة الشهر الماضي، وقدمنا المساعدات وفقا لمستشفى مندفر المرجعي. تخرج 127 متدربا من بينهم 113 من الإناث. بعد استكمالهم دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية استمرت 6 أشهر بمديرية سنبل بالإقليم الأوسط. وأكدت مسؤول فرع الاتحاد الوطني للمرأة بالمديرية السيدة استير تحايي في كلمة ألقتها خلال المناسبة أن ترجمة المعارف والمهارات المكتسبة إلى نتائج عملية تتطلب تكاتف مختلف الجهات، معربة عن تقديرها لجميع الجهات التي أسهمت في إنجاح البرنامج التدريبي. من جانبها، أشادت مديرة مديرية سنبل السيدة تسقا إلياس بالجهود المبذولة لتعزيز قدرات الشباب والطلاب من خلال البرامج التنموية المختلفة، معربة عن ثقتها في أن يوظف الخريجون ما اكتسبوه من معارف ومهارات لخدمة مجتمعاتهم. وفي السياق ذاته، تم خلال الحفل تكريم عدد من الطلبة المشاركين في برنامج الدعم الدراسي الصيفي الذي نظمه اتحاد الشباب والطلبة ضمن الدورة الوطنية للخدمة الوطنية. السادة والسيدات، إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. وعلى الصعيد العالمي، شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران بهدف إضعاف سيطرتها على مضيق هرمز، بينما رد الحرس الثوري الإيراني معلنا استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. وتشدد طهران على أن لديها الحق في فرض رسوم على السفن في مضيق هرمز، وهو ما ترفضه واشنطن، كما تهدد السفن التي تسلك مسارا غير المسار الوحيد الذي حددته بمحاذاة سواحلها. وقد

استهدفت 3 سفن تجارية على الأقل بحسب الجيش الأمريكي وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الجيش الأمريكي أنه استهدف نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا، من بينها منظومات دفاع جوي ومنشآت مراقبة ساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة على الساحل الجنوبي. كذلك أدت الضربات الأمريكية إلى تعليق خطط السكك الحديدية بين العاصمة طهران ومدينة مشهد في شمال شرقي البلاد وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي. وردا على هذه الضربات، أعلن الحرس الثوري الإيراني مشهد هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على قاعدتي عريف جان وعلي السالم الأمريكيتين في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، كما هدد بتوسيع نطاق الرد ليشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا نفذت واشنطن ضربات جديدة وفق بيان بثه التلفزيون الرسمي الإيراني. أكد الرئيس الأمريكي أنه سيعيد النظر في إمكانية بيع ترامب مقاتلات اف 35 ورفع العقوبات المفروضة عليها بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا بالعقوبات كاتسا التي فرضت بسببها اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية اس 400. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في مستهل مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث يزور أنقرة أنه لا يشعر بأي قلق تجاه أي حصول تركيا على مقاتلات اف 35 أو أي طائرات أخرى، وأن من حق تركيا الحصول على معدات تحديث وصيانة الطائرات التي اشترتها من أمريكا. بدوره أشار أردوغان إلى إمكانية الإعلان عن تنفيذ وعد الرئيس ترامب بحصول تركيا على طائرات اف 35. أعلن خفر السواحل الصينيون أنهم أجبروا سفينة يابانية على مقادرة المياه القريبة من جزر متنازع عليها، فيما أصدر طوكيو إعلانا عن خطوة مماثلة بحق سفينتين صينيتين. وذكر خفر السواحل الصيني في بيان أن قارب الصيد الياباني توقل في المياه الإقليمية واتخذت سفن خفر السواحل الصيني الإجراءات اللازمة لتحذير وطرده. وتشهد الدولتان نزاعا إقليميا طويل الأمد حول جزر سينكاكو المعروفة باسم جزيرة داوا في الصين والواقعة بين تايوان وأوكيناوا اليابانية. أطلقت الأمم المتحدة أول حوار عالمي من نوعه على مستوى الحكومات حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في خطوة تاريخية تهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي وسد الفجوة التقنية الآخذة في الاتساع. ويشارك في الحوار ممثلين عن 193 دولة عضوا في المنظمة الدولية إلى جانب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والتقني لرسم أطر تنظيمية تضمن توزيع فوائد هذه الطفرة التقنية بعدالة، وتستمر جلساتها على مدار يومين في جنيف. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته الافتتاحية من الوتيرة المتسارعة وقريب المسبوقة لتطور الذكاء الاصطناعي. السادة في الختام لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. ازدياد عدد مؤسسات مرحلة ما قبل المدرسة في إقليم غزة. ورشة عمل لتطبيق مسودة اتفاقية التوافق الصحفي. دعوة لدعم مرضى الناسور في من دفع. إيران، أمريكا تقصف إيران مجددا والحرس الثوري يرد على أهداف في الخارج. ترامب يؤكد النظر في بيع مقاتلات اف 35 لتركيا. الصين واليابان تتبادلان طرد السفن من مياه وجزر متنازع عليها. في أمان الله وحفظه.

0: يا ابو سعد الله ما حسين
1: ما حسين عماحة
0: نقعد انتي
1: نقعد بس الحمد لله
0: بد مناي
1: بد معيه بس ما عليك شي مناي
0: نقعد يا عبد الله ما حياك وانا كريبت ادكو كينو
1: هي بلا تعب سنين مثلا
0: ارحي
1: سنين مالي
0: يا وما حايتي بحر سهيني بدي يومي ما كلا هاي تاكي والله

0: السلام عليكم كحمد.
1: وعليكم السلام.
0: أبي ما عليلاي.
1: أنكي.
0: أعرض له.
1: عبد الله. أني.
0: أحمد قريب برعرة.
1: يا هاي نجا يلحب نجا يابا.

0: أكبرن كوالي قاعد عبدالله لك ما بتاع
1: حكاك طبلي
0: يدول لك كجرا يتك إحنا هم مريفنات كلا مكا إيشام مع بالتان كه متى إيشام نسيبي يهدي مشواي إيشام
1: هن أتوكا ما أي شنتا أسوقو إيش حدت كوتام سيسا إيش كم عن فروتو إيش حدت كوتام سيسا مخسرة كوهم أبا ملكي ما إيش كه ما أي شنتا
0: كيف فلولو كه بيان فر بار رملي علي جيجان تاني هي ترى يوسف وما نكته هي تكين تانا قدام ماي
1: نم هما نم مختني توه تاني كسف تب بهيس
0: ما حاي من ملوك إنتم
1: يلا هي كتايس عبد الله تماه يبكي كل ما يسان كوه ورسان توا عادي
0: وكتايس عبد الله تحبي واه آتو دقد دواي تم حاي كوره يه وريشة كني
1: قبلت هاي أنا كوه حب ملليو أتو سنان تايس أمه تاني تاني مايا أنا تماه حد كوه بس أما كعموت إرك أكاكو خاني نحبوه قبلت تو
0: أتو أكاه بيت ما عبد الله كنو قط بان كني ميكوه ماريكا أتو يبتي بيت تيو كه دتان تم مايا أتما كعموت يو خارج عمه تم مايا كيالو إيه أنا ما بعرف إيه بكرة خارج وايتان حبيو أبي نلقاه يبليه
1: قبلت هاي
0: يبليه قبلت هاي يبليه كونه بعد

0: نسيبي وقع نسيب قوك يا معيم
1: ما حي انت مفرد ما كان عسينا
0: اسيب فرد انو قيت اكسار ما حوى كراعته
1: كتاو كاي ماريقا
0: نما انت هتين نسيبي
2: كرايته

0: هاتي هاوي هاوي
1: ايه
0: لا سيبي محبتي
1: كان سيبي ورالتنك دحنك اني
0: اتون تم مدحناي اما ديك بكين كنا راعي وينك سلام حميك عندي رك وين اهنك
1: ناك حنت انا ميجا قرعني
0: سلام حميك يا سلوغن واك ما ياناي اوك ريري دانتي اللي هي بس سوغي كينك بناني كينك غحسا
1: انكن هريدن قفسيني وهموي توكتين اكتانتي
0: او كاكا يا رحب بدان دح يا بارو فدي وايتك
1: بس تت ما بارينا يتفدح ونا
0: وما عيك سو خان كلتني
1: عيله قدي
0: انت ام حاي

0: عبد الله
1: اكلت من دحنا عيد انتم
2: ما حد دحنا يمكن هبتن كو تمول له متن ماي
1: انا قدي وانا ما هبي ماي كو غرقتني ميسي
2: نيف انا صدفت كيم بري كو تحبك يا بيوت برو لك هين هاي
1: او كو تب برتا كو ابو يا برتا كو نسيبي ابس مكني ما هبالي
2: يو كي نسيبي كحنا لك تن كديمين هينك انت فدم عدوس
1: وهو يوك نبايا باكتني تنكي عتبانو ودي حساب ارحيس
3: ايه
1: ارحيس حسابو

0: 하고 소음으로 소리가 오고 시작하려. 근데 유리나 오카리나.
1: 미야이.
0: 아 이거 어떻게 봐나.
1: 아우 그 뭐하이.
0: 야 아무 후유 콜레멘티.
1: 코시라리타 요민타.
0: 야 아무 والله 티 واحد وايتك 요 حتى متى ناخذك تاني هندي. محايو تجيني مي تجدي تجدي كفايه تاني سي ما جيتك حكي.
1: محاي.
0: يا حمو تويسي ابو ماني محايو قتارك.
1: ابو كوقتايسي ابو كان عسمياي.
0: هاي محايو تجيني مي اجدي اجدي كفايه تاني سي كو ما تقود كايو.
1: نايون تهدل عادا كي ديبا دغورانا هاي اه كو زامبي هيناي نسيبي زامبي هيناي اتو نسيبي نو مفدك انو كبرت كو حبيليو
0: كو حفاليو هباي

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. كفي
0: يبقى له ينن غفتانا دا كار لو يركتانا ينه محمد دين وكلمه تسجي
1: تم حي
0: ادي وراي حين هنن او كلتانا هنن سجي ميلا
1: نسيبك ني
0: كني
1: نسيبتك كبر همتا غود هاي
0: ما هاي
1: وحات الحالات كو ارسنو
0: حاتيك حالات هاي رد ما انا صد ما انا يورسي
1: رحنكو كر حكي غري ما يوك هي
0: ريدان تو رعيتو كن نبينا لك دكتني متني ما يد اكتني متني ما يد عبت ما بلنا هاي
1: عفار مسيله انت له رحيمي كن ابن له معي بري مرسل معي انا ها كن ابن فدحتني تو
0: يد عبت ما بلنا هاي
1: تابلي وك هاي

0: يا عبد الله أمي أنا كوف رهنيوك عبد الله وتيوك تارين كنا وما نماري كم يعني وما نستمع جميل كارحسا
1: إيش أرحسا فلو أي تكو كسوعا كيسين فلا تريما كيما بيو
0: أنا سر نسيبي كارين كي تنا نسيبي كدو مالعو كني
1: رهين كده كده لسر تكا غربل يا كم ماي تكلي
0: رهين فلا ده يا كم هيت كحنا هيت فرده تنا من مكال إن كي تنا كده بريسا نور مالعو يدي كبا كنه
1: نن نن فانسير رهين ما كك ما تعبين
0: وهو نسيبي وكارحلة
1: أكو أنا ما كاك تعيس مرة العفار مثل هالحي تبي سر هي كي قالي قايس باهلي
0: تام فردم محاو
1: أو كاو سوعا كيسوعا تي تككاري ما يتم سر تامكا إيش بقت تابولي ما يسكتين نسيبك كنتي أنا تقبل ما تقبل.
2: فدنتا. أبليكم.
3: عند سيحي ما حتى يتحبنو
4: ما رجعنا والله نسيبي ايه نسيبي
3: تيجي نسيبي
4: ني نسيبي كحلي كوكي كان تبن كلتن
5: ابي هبو محاجيني
4: كبك دكلي عي كو دعمالي وما حسام فدكينتا
5: يوكي عطوان فنات عيب لي مهتني مالي إني معانك سر رهواني تكاق مالي
4: جي بدايا سيني تكيم هنا سيني قدماك نسكتيمي دماك هنا بكراتي سين حلواي هنا
5: أبكرحتك انت محاي إني سيني كدرة دهماني
4: غيرا كاري قوايتا سيني قدماك سكتيمي
5: هاي وهن نيرهي من كنا هيا كواهما
4: عم علي جي بدايا عم علي عم علي عم علي يمشي

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. أكيد أحمد قريع دحنا دبروه دتي مدين.
2: يي ريد أنت كوفر أيه وكميت السجية.
1: كدم معك كبر دقيب تي.
2: دقيبك كهتا والله.
1: ودي. أي رقم على هاي تاني تاني.
2: والله هاو كده قوم يك حنتام السبت هستك ويتم سره مارجا.
1: أو كم حنتا.
2: وو دوما السر السجية عتبنا كواي تجرسي دقيب ما فرانتي. وسكادو سجيت ميلها بكوك سجية.
1: دي باكي عادة مكان عن قحتك. حبي جاي بس.
2: هاي محابه هاي.
1: عم علي بس يلا تميت بكا وانت كوه قصوى.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. تكفي.
2: أكيد حمد وأنا أبي محاي تأكيد ما نهتني مي.
3: ما حتوب بي شيخو.
2: كوارو رحمتك بسيني تو هنا.
3: أو كده جيب يوك حنته برتك كيك سرة. أرحمة جمهن.
2: برا برا ما أرجع وكف عتبر رحم هنا جي تبع على محن ستين أندحه.
3: أو كجوب الدرو بحب مي. إيشن دعها بهاي.
2: يا ندعو مواي تانق ننن ما با.
3: أبهن هاي.
2: هاي هاي كوكيت يا معي.
0: آمين. أكيد أوكا أنتك سموجولتك. إيش أنتك تين أرحويتين؟
2: علي أنا نبرن أن العلم حاي.
3: تومك تيتي هامله تمعك تيتي لام علك. إيش فردب على تيتي ما ب.
2: تين كنا حب سانا مهنا برو ديرك فين عطوني قعنك يا مجدك كويتك. أكيد برس بحثنا ما يفردها.
3: أكيد برس قرك تيتي القرلك كلا. كده دفن عطنا ما العك.
2: بلا بلا بلا بلا بلا. كاتي يا سلامك.

0: يا عم عليو تاكمسي تابلكم ما يا تما توقشك احمد دين قرسي سقرسو يوه معد بس
1: محا
0: محايا انا يا بام يا عسى عبدوكي برال سوقت عاد حيل سيسك باهايا حيل وايتوكو وماما انت انا همتني
1: حيل وايتوك اني كام ماي سوقي وايتي ما باياما وسوك كدوك سعالك اني
0: كدوك سعالي يا كينينك رعليك حب سوانا هيت بيتها هاي
1: اما هاي دو ما هي ودي هنا او قول لهم جنك
0: هي اللي حبوتها معايا
1: اللي حبو انك تم معايا كينك تم
2: صلاة الله على سر الله العلا صلاة الله على سلام الله على سر الله العلا

0: تابلي تابلي صاحب عبد الله فايدل تري ثنا وكو ودي عتما فيلت كان تابلي
1: ليه تبلي مكيدي غخدا غا بيدحين ها عنتي امون ودو كو بات غحتا مكا ايشي فادن لي تنين تاي سكي سنن تنايد
0: دوما غبك كلن حاغيدي انا اوقي عم احمد دي لمرح ورس هليو
1: كاي تبغى كنت محد فاد سنن تناي مانتا
0: عبد الله صاحب ما يقول لك ما كاتو ميتوما
1: ايشي فاد ما بتامتكو خو ما يكو عبد الله كاوبلي مدحين
0: بس كوتو يا باي ورسي يونني
1: وري ايشي فاد ما باي
2: يا حمد
3: مرحبا
2: كبر هداغو
3: ما براي
2: نسيبي
3: نسيبي بودالتان
2: متام بودال داو كخليتو همتام معي بودال متنكي
3: او

0: هكي على لي مره محبتي
1: يوم حاسرته كبرك فانا محقت ما
0: اكل كل اللي مسقنا
1: يلي مسقينك يا عم احمد يا عم محمد وتيفي لا تكجح ريهن كل باهم حاي
0: يبران كنا كو مت قودك سلامه هنا اللي يكتبك
1: هاي انت انا معي فيريك ذنبي هو رسي
0: وهو كبب تسر

0: محمدين ونقاسي
1: معسي مقي عيسى بحاي فرده تميتم إياي تاتال عقباتي هو بهتهتنتم
2: يا محمدين واهي عتبان اختنيهتني كسر اليوم
1: السري
2: دبان اختينا مربيهن يوم أنا لوقتا
1: فابا بيهن انكوه قدك ملحي
2: هاي عفرا ينتفير اللي فيعي كبيرو فنهلمك لما دعلو وقت تفن هابي انكي ما كبانا يفرني
1: او كونو تنينكوه وارسكي دودك سيكين كالالا يوقد بس هاي مكابان تكتني توتن مكابان نهينك

0: ايه نسيب؟ ينسيب حساب مكن يلا يما عليك
1: يلا يا فريم مالي ماي اسين تنيني فانا هكاليه ما نعم عليو
0: انا ادو حبر يدان تسين هكين يوي سيرهم اربي سكن
1: نسا اميني فروتين اي كدو سنو واي سيني هي الاميني اكلين
0: اسون فري اكلون سين فايري ما اقلانك اسين ابشير هاي سيتا
1: هاي مانا هنتا هي عم عليو
0: انا سلام كيني نو اسلام دين سيرهم اكيكا لكتاب ميانا
1: هاي ليه ما حتى يا عم عليو
0: كو عم على ابشير هاي سيتا كهي ينفو يمكالين هاي تكون

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. أيه نجيا
0: نجاي نجاي وغري معاني اي ارلي الله حقستو غحتا رسل لي انمك فتنه غحتا يني حمد الدين لحيهم مي اوغول يوك مجنا يوكي سوجي كده فنتو منتا كويتاتن
1: اسبا ما محتك ننا بوينيم
0: اسما ما ها ايدي هي بڑی فائدل تناو کا کلیتنی ای بڑا کلمویتا یانا ہنینی یو برسلی ابینی مکاب نکتی اختین کنی تو اوہ ورسا
1: احا ام داحل لہیتا لہب لین نکا ایبلیم ہنینی

0: akila bhayu kabayanam mahay aadak makabunu aadakauka sinni hiyadgin keni warsay yow koy khintin السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: ميل عيديك وديوتك انا تهاي سر رحم ارغي مانك
1: دفينا حركك كيك يا بيتي
0: انا كود عنغرا فاي هاغدي هني بدك حبيب ميوم مي استلعو ساكو كوغلن مكه وايتك غير سنو متربا ماك اني عدليونتك ما حد يو فيسان
1: يي kedo hay xumadiyan tabeenih tanini anunni yanu mukay bada isciidama kirxikal oo kedo baytit way ka lukman galay isin abton way taana may siin hiracta haye
0: laba haye bada digib way taah geeyta hikka awwala karbeheen hiyam marih aadad finciitinu yananke islaan diini kattaatna yanam hitteli gedda geddayot mahelta السلام عليك يا لجي
2: وعليكم السلام
0: يا لجي ديجيب كبا هنا امبسكا مسو
2: ينبري حين عسرغا اكيا لجي نسيب فيرو كوغلتا
0: الله خير وننا ولا غبك كالي داغه كا اما دواني كوربايد
2: وتك كما مهن امي فيات ابويتك انه لو بين العتبه نسيب في لاتيني انا موبي
0: هاي وهن مكو تحلتي
2: ايانا
0: ام اولاك سغي ميلا فاتحه ولاك لايت يا بكها عثمان رحيم إنا سورت يتمي أبلك ما يا بن عثمان داغو ما انك حسين يا بن داغو هنان كينها
2: ألسي بلايه نكيالي قوبلين يا هاي
0: يان داغو هنان كينها انك حسين يا بهنان
2: أبلين نو هاي
0: بس

0: عبدالله هو بشو
1: اوبس كل ما حبينا شنو ما سحى اوبس سيميلو بيرهنا
2: يا معي خلاص بس معي

0: يقعد وانا تاخذ سيدك انت كيكي تنين بوقي قاعد اقعد شغله تو كاي انا كا تنين متنلع غير وايد
1: يو انت قلت امله تني
0: بس بس بس بس اطلع وايد كي عفوا خلاص
1: وقت سوقي ويا هنيمه
0: بس بس بس خلاص عفوا هبطوش

0: نسيبي نسيبي نسيبي. كم حبتي يا نسيبي نسيبي نسيبي يا نسيبي. كم حبتي يا نسيبي نسيبي. كم حبتي يا نسيبي نسيبي. كم حبتي
1: عيسى
0: نسيبي محافتي اه نسيبي
2: نسيبك فرده تامان قابك محافظه
0: يا اللي ما تقري محافتي نسيبي
2: عدل تانقا
0: محافتي اه نسيبي ما تانا نسيبي
2: ويو محافتي انقا دي.

0: أكي يالي الجو أما أنا سيبي وايتنتهي بد فنا عتبا ما يتبسكا
1: يالي الجو غيري سورة اثنين محلسين قبل النار اعتهتني
0: بلا بلا أنوي يتحل تكاله بلا مهناي وبا مهنا
1: يالي الجو حيلا الله اثنين محلسين قلنا النار اعتهتني